مزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى، واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه. والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى منى آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح.

ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي، ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى، والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق. بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى:

0: عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية
9: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
8: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.

0: بودكاست
1: آدميه
0: كأني كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
2: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إس إم، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد،
1: صباح الورد.
0: معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

0: ويا صباح الخير والتفاؤل رغم كل اللي نمر فيه، ولكن نحاول نصنع لنا أمل جديد، نحاول إن احنا نرتب يومنا أو نرتب أمنيات نحن من جديد ونخلي فعلا هذه الأمنيات لنهاية اليوم. نرحب بكم مستمعينا في كل مكان ومن أينما تسمعوننا على أثير عدنية FM في برنامج صباح الورد الذي يأتيكم من الساعة 9 صباحا وحتى 10. أنا معكم في صباح الورد من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. ولكل اللي حابين يشاركونا في قضية اليوم يتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888. أما في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز تستطيعوا أن تسمعونا على تردد 88.9 وتردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، و 91.1 في وادي حضرموت. فأيضا لكل المستمعين ولكل المتابعين أيضا تستطيعوا أن تتابعونا في البث المباشر في اليوتيوب عدنية FM أو على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. فلنذهب في فقرتنا الأولى إلى أحوال الطقس.
1: حالة الطقس.
0: الطقس المتوقع خلال 24 الساعة القادمة بإذن الله في المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة تعز وإب ولحق أثناء فترتي الظهيرة والمساء. أما في المناطق الساحلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا بشكل عام، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرة وسهل تهامة، وأمطار أيضا خفيفة على السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحادية لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على أرخبيل سقطرة. في المناطق الصحراوية أجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 35 إلى 43 درجة مئوية، وتنشط الرياح أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. نبتدي أولا في المدن وفي مدينة عدن. عدن العظمى 36، أما الصغرى 29. حالة الطقس غائم جزئيا. وفي تعز 35 العظمى، أما الصغرى 19. حالة الطقس صحو وغائم جزئيا، وأيضا أمطار رعدية. أما في الضالع 34 العظمى، أما الصغرى 18. فحالة الطقس صحو وغائم جزئيا. ففي لبعوس لحق العظمى 29، أما الصغرى 14. فحالة الطقس صحو وغائم جزئيا.

0: وفي سيئون حالة العظمى 41، أما الصغرى 20، وحالة الطقس صحو. ففي المكلة 34 العظمى، أما 38 الصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا وأمطار خفيفة. ففي سقطرى 37 العظمى، أما 27 الصغرى، غائم جزئيا وأمطار متفرقة. نأتي إلى الغيضاء 35 العظمى و 27 الصغرى، حالة الطقس صحو وغائم جزئيا وسحاب ممطرة. أما الآن نأتي إلى التنبيهات والتحذيرات. ينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية وأيضا السهول الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وأيضا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وأيضا الصيادين ورب من السفن ومرتادي البحار في أرخبيل سقطرة من اضطراب البحار وارتفاع الموج. كانت هذه حالة الطقس المتوقعة خلال 24 الساعة القادمة بإذن الله. فلنذهب أعزائي المستمعين والمتابعين إلى الفقرة الثانية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
1: أسعار العملات.
0: عملة الدولار الأمريكي سعر البيع 1561، أما سعر الشراء 1553. نأتي إلى الريال السعودي، سعر البيع 411، أما سعر الشراء 410. ففي الدرهم الإماراتي سعر البيع 341، أما سعر الشراء 338. لقد كانت هذه أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. فلنذهب إلى الفقرة الثالثة، الفقرة الصحية.
2: نصائح طبية عامة ومهمة للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية.

فقرات الصحة لهذا اليوم نتكلم على التحسس. كثير من الأشخاص يمروا بهذا الأشياء. إيش هو التحسس؟ أو بالأصح ممكن يكون أكثره تحسس في الأنف. هي أو هو غلطة في جهاز المناعة، بدل ما يهاجم فيروس يهاجم غبار أو غبار طالع ويعتبره أو يعتبره عدو، فالنتيجة يطلق مادة اسمها هاستامين، وهذه المادة تسبب لك عطس أيضا حكة وسيلان ماء وانسداد أنف. فالفرق عن البرد، هذا الشيء ما فيه حرارة ويجي ويرجع، وكل ما تعرضت للمسبب أو للمسببات وإفرازات الأنف تكون شفافة زي الماء. فمن إيش يجي هذا التحسس؟ في سببين رئيسيين، فأحيانا تكون من الوراثة، مثلا لو أبوك أو أمك عندهم حساسية فهذا ممكن تكون الشيء اللي يكون أعلى أو هذا ما نقدرش نغيره. فأيضا المسببات التي أو اللي نحن نستنشقها

0: على طول. مثلا الغبار الطالع في موسم الربيع، أيضا غبار البيت وعث الغبار في مثلا بالمراتب، بالسجادات، في الأشياء اللي ممكن نحن نشوف فيها أو الغبار يلبس فيها زي ما نقول. وأيضا وبر القطط والكلاب، وبر القطط والكلاب، فالعفن في الحمامات والأماكن أيضا الرطبة، فهذه تدخل تدخل الأنف مباشرة أو تدخل الأنف مباشرة وتشعل التحسس عند الأشخاص. فملاحظة مهمة أيضا عن الأكل والملامسة، الأكل نادرا يسبب تحسس يعني أو تحسس أنف لحاله، إلا في حالة اسمها متلازمة الحساسية الفموية. مثلا لو عندك حساسية ربيع وتأكل مثلا تفاح، فهذا فمك أو أنفك يحكونك، لأنه مثلا بروتين التفاح يشبه بروتين غبار الطالع. فالملامسة نفس الشيء، لازم تنقل المادة بيديك للأنف عشان مثلا ما يصير أو يصير التحسس. فأيضا كيف نستطيع أو أنه نسيطر على هذا الشيء؟ في كثير تمر بهذه الأشياء وفعلا تمر بتعب كبير. فالخطوة الأولى حدد المسبب، إيش الأسباب اللي ممكن تخليك على طول تتحسس منه أو أكثر الأوقات تشوف إنك تتحسس من هذا الشيء. راقب نفسك، مثلا يجيك في البيت، يجيك مثلا وانت برع في الربيع، أو بعد مثلا ما نحن نكنس أحيانا الغبار، أو أكثر الأوقات يعني لما نكنس غبار تطلع، فهذه فعلا تكون مسببات قوية. أيضا قلل من الاحتكاك، غير أغطية السرير بماء مثلا حار كل أسبوع. أيضا أغلق النوافذ وقت الغبار وألبس كمامة واستحم وبدل ملابسك بعد ما ترجع من الشارع وقت موسم الغبار. فالعلاج فعلا ممكن يكون بسيط، أو العلاج البسيط اللي نحن بنحطه أو بنسويه حبوب مضادة للهستامين مثل لورتادين، وأيضا هذه تخفف العطاس والحكة، وأيضا بخاخ أنف كورتيزون للاستخدام اليومي إذا كان هذا التحسس مدمن يعني أو مزمن بالأصح. إذا كان هذا التحسس مزمن ممكن تستخدم، لكن كبداية ما أحس إنه الأشخاص لازم يستخدمونه، وأحس إنه هذا العلاج أيضا قوي بشكل كبير. أيضا لا تتأخر في العلاج، فالتحسس المزمن لو أنت تركته أو ترك يقلب لربو. فالموضوع إنه تحس الأنف فعلا مزعجة لكنه تحت السيطرة أحيانا أو أغلب الأوقات، يعني أنت قادر تعرف عدوك، قلل إنك أو قلل احتكاك فيه وعالج بدري، أبدأ قبل ما توصل لربو. وأيضا جسمك أكثر الأوقات يعني يرسل لك إشارة عشان أنت فعلا تبدأ تعالج هذا الشيء. وأيضا يعني هذا الموضوع ممكن يكون متعب بشكل كبير جدا. فقبل كل شيء خليني أوضح أيضا لكم ليش الأكل والملامسة يعني لها دخل، ليش أحيانا التحسس يجيك مثلا في الأنف، حتى لو المشكلة بدأت مثلا من الأكل، تحس الأنف يعني أو تحسس الأنف يجي 90% من أسباب أنت تستنشقها أصلا. فلازم إنه تبعد عن أشياء هذه زي ما قلنا الغبار اللي بالهواء، يعني بالشارع أصلا هذا ممكن نصادفه أكثر، والغبار أيضا اللي بالبيت وقت ما نحن فعلا يعني نصفي المنزل. وأحيانا يعني مش مهم إنه يكون غبار وبس، أنت لما تستنشق أيضا مواد قوية، هذه المواد القوية ممكن تبدأ تسبب لك هذا التحسس. فلما تستنشق هذه المواد تروح مباشرة لباطنة الأنف، فجهاز المناعة هناك يهاجمها ويطلق الهستامين، والنتيجة زي ما قلنا إنه ممكن يكون عطاس، حكة، سيلان، انسداد. فيعني لو سألت هل الأكل يسبب سيلان للأنف؟ فالجواب نادرا. السبب اللي ممكن هو الاستنشاق، يعني مش الأكل وإنما الاستنشاق. يعني زي ما قلنا إنه طيب أنتوا بتسألوني الآن ليش ذكرنا الأكل والملامسة، لأنه في نوعين تحسس، التحسس الموضعي وهذا اللي يخص الأنف والمادة تلمس المكان مباشرة. فاستنشاق غبار تحسس في الأنف، دخل غبار مثلا في عينك، تحسس في العين، أو مثلا لقيت أنه في إحمرار أو شيء، أيضا لمسات نيكل، يعني تحس في تحسوا هذا اللمسات أن تحط تحسس في الجلد. فالتحسس الجاهزي، وهنا يدخل الأكل أو التحسس الجهازي، هنا يدخل الأكل لأنه نحن حطينا الأكل والملامسة. فلما تأكل شيء تتحسس منه والمادة تروح للدم كله، فجهاز المناعة يثور في كل الجسم. ممكن يطلع لك طفح جلدي، ممكن ينزل لك ضيق، ممكن تنفس، يعني ضيق بالتنفس، ممكن يسبب لك أيضا تحسس أنف ثانوي. فواحد عنده تحسس مثلا من فول سوداني يأكل، أو أنه مثلا يأكله فيتلاقي أنه بسبب أنه أكله جسمه كله يلتهب، فالأغشية المخاطية في الأنف تنتفخ أيضا، ويحس أنه أنفه مسدودة، أو أيضا تلاقيه ممكن أنه يعطس. وأيضا اللي فعلا معرضين للتحسس بتلاقيهم عطساتهم كثيرة، وبنفس الوقت ممكن جيلهم التحسس والحكة بالأنف، فتلاقي بمجرد ما يحكوا الأنف مباشرة العين اللي حيت ما يحكوا من جهة مثلا الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى من الأنف، فتلاقي مثلا بالجهة اليمنى على طول العين بالجهة اليمنى تحمر مع الحكة. في مجرد أنت ما تحك بتلاحظ هذا الشيء. هو ما استنشق مثلا الفول، بس ردة الفعل وصل للأنف عن طريق الدم. فظاهرة اسمها متلازمة الحساسية الفموية، هذه تربط بين الأكل وتحسس الأنف، الأنف مباشرة. تخيل إنه مثلا عندك حساسية من الغبار الطالع، فبروتين غبار الطالع يشبه بروتين موجود في مثلا زي ما قلنا والتفاح والخوخ والجزر والكيوي. وأيضا جهاز المناعة يعني غبي تحسه، يعني ما يفرقش بينهم، فتلاقيه انه بيهاجم الاثنين. فتاكل تفاح فمك وحلقك ممكن يحك، وشفايفك تنتفخ وانفك يسيل. المشكله بدات من الاكل، بس بسببها الاساسي تحسس الانف من غبار الطالع. فهذه شائعه جدا، 70% ايضا من الناس اللي عندهم حساسيه، حساسية ربيع يصير معهم كذا لو أكلوا فواكه معينة أو فواكه نية، يعني لازم إنه تلاقيهم إنه يطبخوها. فبتقولي كيف فواكه مطبوخة؟ في فعلا أشخاص يطبخوا الفواكه. فالملامسة كيف تدخل؟ الملامسة غالبا تسبب تحسس جلدي، أكاذمية تلمسية. لكن لو لمست قطة وبعدين حكيت أنفك أو عينك، فنقلت الوبر للغشاء المخاطي، فصار تحسس أنف. وكمان بعض مواد التنظيف والعطور لما تلمس الجلد تطلع مواد طايرة، أنت تستنشقها والأنف تستنشقها أيضا، فخلص الأنف هذه تروح الأنف تروح في 60 داهية. فعشان أيضا ما نلخبط بالمواضيع، أو مثلا ما بين الملامسة ما بين الاستنشاق، فتحس الأنف المباشر أو تحسس الأنف المباشر سببه الاستنشاق، غبار وأيضا غبار طلع ووبر، وأيضا هذا هو الأصل اللي لتحسس الأنف. أما الأكل نادرا يسبب تحسس أنف لحاله، إذا لو مثلا إلا لو عندك مثلا متلازمة حساسية فموية أو حساسية شديدة وصلت للدم. فالملامسة ما تسببش تحسس أنف مباشر إلا لو نقلت المادة، أو إلا لو أنت نقلت المادة بيدك للأنف أو للعين. فهذه كانت فقرتنا في فقرة الصحة. خلونا احنا نطلع أيضا فاصل إعلاني قصير، من ثم نعود لكم.
1: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء خافة ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على
6: 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن 88.9.
8: نفسي من الناس المجروحة.

0: ويا أهلين ويا سهلين حبايبنا من جديد بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على 88.9 في عدن ولاحق وأبين والضالع في عدن ولاحق والضالع وجنوب تعز, وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين و 91.1, أو خلونا نلغيها لأنه مقفل فيها البث. لكن لكل اللي حابب يشارك معانا في قضية اليوم يتواصل معانا على الأرقام التالية 724689 39, وأيضا على الرقم الأرضي 02-85-18-88. وأيضا للي حابب يتابعنا يتابعنا على حلق على البث المباشر في اليوتيوب عدنية اف ام, أو على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. فخلونا احنا نذهب الآن إلى قضية اليوم.
1: قضية اليوم.

0: قضيتنا اليوم تحكي عن كيف صار الروتين اليومي يستنزف الإنسان. فهذا الموضوع موضوع يتكلم عن ذلك الإرهاق الصامت، الإرهاق الذي فعلا الناس لا تراه لكنه يسرق طاقة الإنسان بالتدريج ويجعله يعيش بلا شغف، بلا رغبة، وبلا إحساس حقيقي بالحياة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، للأسف أنقطع الاتصال، بس دائما زي ما أقول لكم إنه نحن حابين نسمع أصواتكم، آراءكم. لكل اللي حابب يتواصل معنا يتواصل عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. وزي ما كنا نتكلم قبل شوي عن فعلا إنه ممكن يكون الروتين اليومي هو فعلا المستنزف الأول والأخير للإنسان. فالروتين في الأصل شيء طبيعي، يعني تنظيم للحياة، ترتيب للوقت، وأيضا استقرار نفسي أحيانا. لكن المشكلة تبدأ فعلا لما يتحول هذا الروتين إلى سجن، عندما يصبح الإنسان مجرد آلة تكرر نفس التفاصيل يوميا بدون ما يشعروا بأي شعور أو بأي هدف أو حتى براحة. فممكن أنت يعني ما تغيرش كثير بيومك أو بروتين يومك، لكن بالأول والأخير ممكن تشيل حاجة وتضيف حاجة بداله. في اليوم التالي نفس الشيء، ممكن تشيل حاجة وتحط حاجة بداله عشان تحس نفسك إنه أنت فعلا مش بروتين معين، وإنما أنت تجدد في كل يوم أو تغير وتحط حاجة حتى لو كانت هذه الحاجة بسيطة، بس أكيد بتفرق عندك. معنا اتصال.
1: ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: أسمعك، أنت تسمعيني؟
1: ألو.
0: ألو، ألو، يا صباح الخير. فزي ما كنا نتكلم إنه أنت قادر مثلا تغير، أو عشان تحسس نفسك إنك مش بنفس الروتين ماشي، ممكن إنك تحط هدف، أو ممكن إنك تحط شيء معين حتى لو بسيط. مثلا في اليوم الأول عملت أشياء معينة، في اليوم التالي ممكن تقدر إنك تغير بالأشياء اللي سويت اليوم الأول شيء أو شيئين، حتى شيء بسيط، يعني مش ضروري إنه يكون حاجة كبيرة، بس أنت عشان نفسيتك ما تحس إنك تكرر نفس المواضيع يوميا. معنا اتصال.
1: ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا صباح الخير، يا حي وسهلا.
1: يا صباح النور والعافية والسرور على أجمل وقت صباحته في حياتي.
0: أنا بدأ قلبك والله.
1: أنا بدأ عدنان، اليوم عدنان حبيبي.
0: أيوة، هلا موجود.
1: طيب قلبي، أنت تقوم وتحبايبي.
0: أنا بدالك والله.
1: وأبد رشاد.
0: أنا بدأ قلبك.
1: يحفظكم الله ويدوم هذه الإذاعة إن شاء الله بالخير والبركة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
1: تدري على الروتين؟
0: أيوة.
1: يعني لما تشي حاجة تروح مثلا تتابعيها إلى تلاقين نفسك رايحة واجية رايحة واجية.
0: أيوة بالضبط.
1: ما هذا قبل شغلهم كم خليك رايحة واجية لما تخرجي البلقيت.
0: والله من صدق، يعني فعلا حتى هذا الشيء تكرر، يعني نحن نكرر هذا الروتين.
1: هذا يا بنتي أنا بذلك.
0: أيوة،
1: يسود الحركات مشان تصفي جيبك.
0: أيوة بالضبط.
1: ولا لك الواحد يخاف من الله، يقول هي ما بسلمك بيقولوا رشوة.
0: صحيح.
1: يضحك بالشمس ويقولك رايحة وارجي، ايش تحمضي وتصفري وتزرخي.
0: والله
1: تروح
0: من صدق.
1: البيت قضوا في بك 20 مرض.
0: أكيد أكيد، يخلونا إحنا فعلا نحس نفسنا خلاص منهكين.
1: وبعدين يا ست الكل لما يجيبوا مثلا مسؤول مقابلة معه.
0: أيوه.
1: المرضى وضلوا حلو بنصار معهم وقصما بالله إلا بس كلام إداعة.
0: أيوه
1: وعدا لما يعطيلك رقمه بالإداعة.
0: أيوه.
1: يا سلام سلم
0: يا الله.
1: والله هذا بالصدق اني قابل الله. اني
0: اكيد اكيد
3: اكيد
1: هل واحد يقابل الله ما يكذب؟
0: اكيد حبيبي اكيد.
1: بعدين لما تسي
0: ايوه
1: مثلا تتابعين ايش اللي تعبك يا بين يا حبيبي قلبي؟
0: ايش يا حبيبي؟
1: الدرج.
0: اكيد طلع نزله
1: الدرج، طلع نزله طلع. ها هذا عند هذا الفلان، هذا الخاتم عند فلانة هذا توقع يعني ورقة واحدة يتداولوا بعشرين واحد.
0: يا الله
1: كلا هو المشكلة يا بنتي
0: ونفس الدائرة المشكلة يعني.
1: لا مشكلة يا حبيبي كلهم استغلوا ذيك الساعة.
0: أكيد أكيد نحن أكيد لو بيدات نحن نخلص ذاك الوقت.
1: ها؟
0: لو بيدات نحن نخلص بس مجرد ما نروح وخلاص نرجع.
1: لا انت زايد ويا حبيبي قلبي زايد وبعدين هات هات هات هات هات هات
0: من صدق
1: روح وخذ خلاص الشنطة عقد فاضي حتى أبو البابور تقولي له بتروح بي لما قضي جنب بيتي بها بلاك الكرة.
0: ايوه والله والله من صدق
1: ما تقدريش
0: يعني. خلاص
2: خلاص
0: الواحد
1: ولا حسيب ولا رقيب على هذه
0: الحركات. ايوه الواحد يعني قد يكون يهم كيف بيخلص الحاجه وبنفس الوقت يروح على شمس وحما.
1: وعادني بزيدك من الشعر بيت.
0: ها
1: وعادك لما تروح تتابع عند واحد
0: ايوه
1: تشوفه يعني يوديك ويجيبك تكلم المدير.
0: ايوه
1: بابا كيف يشتغلك شغل
0: شغل
1: رح تشتكيبي هي ما بشتغلش
0: شغل عناد. أيوة
1: عناد أيوة. عناد عناد إن شاء الله البركة ما بتدوم لهم.
0: آمين آمين يا رب إن شاء الله
1: إن شاء الله البركة ما بتدوم يا بنتي
0: إن شاء الله اللي تعال.
1: راحت علينا البركة وراحت علينا الدم وراحت علينا الضمير خاف الله كله فلوس فلوس فلوس فلوس
0: الناس خلاص رجعت كل حياتي فلوس
1: فلوس فلوس ما بس يعني حاجة تخليها خير.
0: ما فيش ما فيش ما
1: حد مش كذا والله
0: والله فعلا مش كذا لكن
1: المدرع حقنا ولده مش كانوا كذا
0: اكيد
1: ما ادري ايش مبشرق
0: ما ادري والله
1: يا جوجو ما جوجو
0: هذه هذه هذه مش تبع الانسانيه خالص
1: لا ماشي ماشي يا حبيبي
0: والله من صدق
1: بالله الا قليل بعد العشرة المليون واحد هذا ما قتلك في المئة عشرة المليون واحد
0: هذا ما قتلش في المئة
1: هذا آخر معي والسلام عليكم ورحمة الله.
0: أنا في ذلك وعليكم السلام استودعتك الله ربي يحفظك ويطول كمان بعمرك وإن شاء الله يعني ففيها أشياء ليش تخلوه طيب الواحد حابب يروح من هذه الحياة وهو أصلا كان مرتاح وعايش بسلام ليش تخلوا الواحد يعاني. طبعا خالق أم محمد عطت نحن الموضوع من واجهة التكرر أو الروتين اللي الواحد يكرره من ناحية إنه مثلا بالمعاملة لما أنت تروح يوميا رايح واجي رايح واجي نفس الروتين فهي عطت نحن من هذا الناحية. لكن الله يعين كل المواطنين يعين كل الشعب على هذا اللي نحن نمر فيه. فزي ما قلت لكم إنه الاستنزاف هذا ليس جسديا فقط بل أيضا نفسي وعاطفي وحتى اجتماعي. ففي أشخاص مثلا بيناموا وهم مرهقين مثلا رغم إنه هذه الأشخاص يعني ما انجزتش أي حاجة أو إنه تقول عنه هذا الشيء كبير اللي انجزتنه لكن السبب إنه التكرر المستمر يستهلك الروح قبل الجسد ويخليك فعلا تشعر انه انت اصلا تكرر نفس الشيء وتتعب يعني اكثر من اللازم. لكن انا اشوف انه هذا الشيء اكثر فيه انه ممكن يكون نفسي اكثر حاجة لانه فعلا له تأثير كبير بشكل نفسي او من الجانب النفسي. يعني شخص يشوف نفسه انه يكرر الروتين هذا على طول فيحس نفسه إنه أنا مش منجز حاجة فتلاقي إنه هذا يأثر على نفسيته يأثر على تفكيره أيضا فبدأ بتفكير بشكل عاطفي وبشكل نفسي وبعدين تأثر للجسدي. فزي ما قلت لكم إنه في أشخاص فعلا يناموا وهم مرهقين بشكل مش طبيعي لكن فعلا تيجي تلاقيهم أو حتى هم الأشخاص نفسهم يعني لما يجوا يكتشفوا هذه الأشياء بنفسهم يكتشفوا إنه أنا ما انجزت حاجة كبيرة يعني لذيك الدرجة أو إن أنا أقول إنه هذا الإرهاق فعلا من هذه أو من هذا الشيء اللي أنا أنجزته. كل الأمور كانت نفس كل يوم كل الأمور كانت بسيطة ما فيش حاجة كبيرة أتكلم عليها أو إن أنا أقول أنا رهقت جسدي عشان إنه عملت هذه الحاجة الكبيرة. فتجي زي ما قلت لكم إنه الاستهلاك النفسي اللي يجيك وإنت يعني أدركت إنك بنفس الروتين على طول فهذا هو ممكن يكون السبب الأقوى. ف فأنتوا من وجهة نظركم إيش ممكن يكون السبب، هل نفسي أو عاطفي، أو إنه مثلا كيف قادر الشخص يغير من هذا الشيء؟ أحيانا مثلا المجتمع يستخف بهذا النوع من التعب، فتجي تلاقيه مثلا لما يجي يقول الشخص أنا مثلا مستنزف نفسيا، تلاقيه أو الأشخاص هذه تسمعهم مثلا لو بيتكلموا أو بيقولوا إنه كل الناس تعبانة، إنه عادي تحمل، إنه هذه الحياة، إنه أنت تدلع نفسك، فأنتوا مش عارفين إيش ممكن الواحد يمر فيه. عشان كذا الواحد لما يجي يشغل بنفسه، يحط نفسه بأمور، بأشغال، بشغلات، حتى لو أنت تعمله من داخل البيت، أو حتى لو لقيت فرصة إنك مثلا تخرج من أيضا من الروتين، حتى لو كنت أنت بالشارع أو شغلك، بشغلك مثلا نفس كل اللي تعمله، فأنت قادر مثلا أنك تغير من الروتين اللي أنت تعمله. في أشخاص يعني خلاص ماشيين على سيستم أو حياة معينة أو روتين معين سنوات طويلة، وما شاء الله عليها ما تملش أو ما يأثرش عليها نفسيا، ممكن لأنه يكون هذا الروتين أو العمل أو اللي الأشياء اللي يحطوا فيه اللي ينحطوا فيه حاجة فعلا متعبة ويحسوا بقيمة الإنجاز. أما الأشخاص زي ما قلت لكم من الروتين وكمان بنفس الوقت جالس، فهذا متعب جدا. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو،
2: حلقة كذا لما تجي تبحث عن حلقة بتلاقيها. أيام الآن يعني. أيوة الآن يبث مباشر إحنا.
0: ألو، السلام عليكم.
2: يا رب يعني ما بس
3: تبين عمل بخير وعمل.
0: ألو،
2: يا رب.
0: أنا أسمع أصوات بس إيش من أصوات ما أدري، فللأسف انقطع الاتصال، لكن حبايبنا أيضا نحب نسمع أصواتكم، نحب نسمع آراءكم، فتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72468939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-8888. ألو، السلام عليكم.
4: 02-851-8888.
0: ألو، صباح الخير. يا صباح النور، يا حيا وسهلا.
4: ألو،
0: أنا أسمعك، نقص صوت الراديو شوية.
4: أنا تمام.
0: أيوة الآن تمام. أنت تسمعني تمام؟ أعتقد إنه ما يسمعني.
4: أسمعك من الراديو ولكن التلفون ماشي.
0: خلاص أوكي، معلش عادي، يعني أسمعني من الراديو. بيصل لك متأخر.
4: أشتي أقول ملاحظة في البداية.
0: تفضل.
4: أتمنى أن يكون وقت البرنامج فترة أطول من كذا، لأنه صراحة برنامج شيق وممتاز وثقافي، صراحة برنامج جميل، لكن تفعله كله في ساعة واحدة أشوف الوقت ضيق جدا.
0: والله ككلامك صدقا ضيق، بس نحن أيضا نحاول إنه بهذه الساعة نحن نناقش أمور كثيرة، وإن شاء الله يعني نفكر بالموضوع، ليش لا؟
4: طيب بالنسبة للروتين على المستوى الشخصي، ممكن الإنسان يستطيع يفعله.
0: أيوة.
4: البعض مش الكل. لكن على المستوى الجماعي مثلا كمؤسسة، كمثلا ضروري أن هم القائمين على الشهادة هم بيفعلوا، والباقي هم بيلتزموا بالشهادة.
0: صحيح صحيح. أتكلم أني أسمعك.
4: مثلا بضرب لك مثال بسيط، أو دخلنا مثلا في
0: شوف
4: مثلا في شركة خرافة، ولا قلت لي مثلا الكوري.
0: أيوة.
4: قول ما فيش أي تغيير، إيش الزحمة، ما فيش تنظيم، النساء ماسكت أكثر من الرجال، وعندهم حارس أمني ومدري إيش، ولا في أي من الخبر خبر.
0: طبعا
4: يعني مو حتى كيف بتغير، لكن لو في التزام وتغيير وعندهم تنظيمات وتعليمات.
0: كمل. شوف أنا بقول لك حاجة، أنت لا تستني الصوت عندك يكمل حقك، كمل أني أسمعك. أنا
3: بقول لك حاجة، أنت لا
0: تستني، يمكن أنقطع الاتصال ولا موجود.
4: ولذلك ما التغيير يبدأ من ال... منهم الأكبر، يعني من القدوة. وأنت تبدأ تغير فيما بعد.
0: أيوة. شكرا لك، شكرا كمان لرأيك ولكلامك الجميل أيضا ولرأيك الشخصي. أما على ناحية الصوت فحبيت أنه جالس ينتظر صوته يخلص عشان يتكلم. فسعيدة جدا أيضا أن احنا نسمع هذا الاتصال، نسمع هذه الإشادة بالبرنامج. فإن شاء الله يا رب بال الفترات الجاية تشوفوا إن شاء الله برامج أحسن وأحسن وتحبوها. فزي ما قلنا إنه الحقيقة إنه الاستنزاف النفسي الناتج عن الروتين قد يتحول إلى اكتئاب صامت، أيضا فقدان شغف أو انعزال اجتماعي. ففعلا في أشخاص بتلاقيهم يضحكوا ويتكلموا طبيعي لكن بداخلهم فعلا تعب كبير جدا. معنا اتصال.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير.
5: يا صباح الورد والفل والياسمين، عليك حبشيني فين وعلى الطاقم والمخرج وكل المستمعين المشاركين حبايبنا جميعا.
0: أحا أنا بدأ قلبك لكن. كيفك اليوم؟ كيفك اليوم؟
5: والله تمام الحمد لله. كيف أنت أخبارك؟ عساكم طيبين إن شاء الله يا رب جميعا.
0: الحمد لله بخير. في أشخاص يسألوا على الاسم.
5: هاش؟
0: في أشخاص يسألوا على الاسم. اسمك نعم.
5: هاش اسمي.
0: ايوه
5: معيش سندة هماس دائما اشارك معيش، بس اول عام خلقتي باسمي رجعتيني لجمعة تقريبا من كل الاصوات تتشابه سبحان الله.
0: ايوه فهمتيني، انا لما في اصوات تتشابه فادمك دي معدين.
5: قلبي عادي عادي مش مشكلة، عادي عادي نحنا نتقبل اي شيء، ونحنا في المجتمع هذا مجتمع واعي. من
0: يا سنة من فين؟ من التواهي ولا فين؟
5: لا لا أنا من لاحق.
0: من لاحق يعني انت نجمة من التواهي. خلاص فهمت.
5: ربي يسعد قلبك يا نيسين. بس الصوت أنا أتمنى والله عندي ملاحظة بسيطة للصوت، إن شاء الله أن الصوت يتحسن الأفضل، لأن ما نسمعش بعيد، نحاول قدر الإمكان نقرب الجوال كما أمكن عشان نسمعكم بوضوح.
0: خلاص وأني بقرب المايك لما قدامي ولا يهمك.
5: لا لا يعني فينا يعني. أنا صراحة والله عندي كذا خبرة في التكنولوجيا هكذا، في خلل فني حاصل أصلا.
0: أيوة أيوة
5: في الموضوع.
0: نحن
5: إن شاء الله يتم إصلاحه بإذن الله قريبا يا رب، نرجع منكم يعني عشان يكون يكون الكلام لنا واضح لما نتكلم معاكم. صراحة إذاعة متميزة صراحة.
0: أنا في ذلك بإذن الله، نحن نحاول نصلح هذا الخلل الفني يعني
5: إن شاء الله. الله يحفظك. بالنسبة طبعا للموضوع حق بالنسبة للروتين اليومي.
0: أيوة.
5: شوفي يعني في الأول الأخير يعني طبيعة الإنسان حلو لما تكون حياته يعني منظمة على روتين معين وعلى تنتظم بشكل يعني مرتب منظم يعني مهيئ للأشغال الأعمال التعليم للأعمال أيا كان. ولكن يعني أيوة لكن يعني روتين على روتين يختلف، إنسان على إنسان يختلف. في ناس تستخدم الروتين بشكل إيجابي وفي ناس تستخدم الروتين بشكل سلبي. عادة يعني نلاحظ الناس السلبيين روتينهم يكون اليومي اللي هو النوم في الصباح سهر في الليل، يعني الكسل موجود عندهم بشكل يومي، ما عندهمش نشاط يعني بشكل متكامل وهكذا. وقابل كل شيء يعني
0: فعلا
5: هذا يعني يعتبر شيء أساسي.
0: أكيد هذا أكيد هذا شيء أساسي إن إحنا نحاول نغير، نحاول نعطي نفوس نحن.
5: لكن اللي أيوة لكن أنا الشيء اللي أشتي أقوله وأحب يعني أحبني أقوله يعني من خلال هالإذاعة إن يكون الروتين الإيجابي يعني أنا حي أول كل شخص يعني عمل نفسه يعني بشكل إيجابي. المفروض يعني مش إني يكون معتاد يعني على روتين معين يعني إنه يعمل هذا الشيء يعني بشكل يومي بشكل متواصل. يعني يكون بشكل مختلف، يختلف بين اليوم مثلا يكون اليوم مثلا عمل شيء عن شغلة معينة، يوم قد عمل شغلة معينة، حتى تكون تتجدد الحياة ويكون عنده تطور وثقافة يعني مختلفة. أيضا يعني حتى القراءات مثلا زي الكتب زي المحتويات الاطلاع على الإنترنت يعني يكتشف حاجات مش يعني
0: صحيح
5: يعني يكون روتين معين بشكل راح يكون شيء ممل نفسية يعني من كثر ما هو ما فيها ما في مثلا على سبيل المثال مثلا الانسان لما يجي يشتي يتعلم شيء معين مثلا يعني في مجال معين فيعني يكون بشكل يومي يومي يومي خلاص الواحد يكون يمل من هذا الموضوع او مثلا حوار معين او نقاش معين يعني يعمل اختلاف يعني مثلا ما بين الموضوع والموضوع الاخر يعني يكون شيء من الشيء الاخر حتى تكون يعني حياتهم متطورة يعني يكون عنده ثقافة في جميع المجالات.
0: أكيد أكيد فعلا يعني أي. الواحد لو ما قدرش يسوي أي حاجة أو إنه في أشياء ممكن تكلفه بحاجات مثلا
5: أيوة.
0: عادي في أشياء بسيطة قادر إنه يعمله.
5: أيوة أيوة في في في أشياء يعني الإنسان يعني الحياة شو في يعني مليانة أشياء يعني جديدة يعني ونحن أيضا نيفين الآن عايشين في العصر التكنولوجي كل يوم يقولنا حاجة جديدة كل يوم نكتشف شيء معين يعني إنه الواحد حلو إنه يتثقف إنه يعني يعمل نفسه طاقة إيجابية حتى يعني تكون تأثر نفسيته حتى يعني مش شرط أيضا التكنولوجيا حتى من خلال العمل اللي يروح فيه من خلال البيت يعني يمكن إنه يعمل أشياء معينة فيعني الروتين اليومي بشكل يومي هو اللي معتاد عليه صراحة يجيب الملل والضيق حتى شيخ الجلوس في البيت مثلا كل يوم هو جلسته في البيت
0: صحيح
5: هاي تأثر سلبيا يعني الواحد اللي يكون يخرج يعني يعمل له شغلة معينة حتى لو شيء بسيط يعني
0: صحيح ممكن إنه حتى بنفس الوقت إنه يشغل نفسه عن التفكير بأشياء مش لازم يفكر فيها
5: أيوة فعلا فعلا أنا صراحة والله والله اني حبيت اشارك معك في البرنامج وعجبني الموضوع وان شاء الله امل ان يكون يتم اصلاح هذا الخلل بالصوت ويكون لنا ان شاء الله كلام مختلف في البرامج القادمه باذن الله
0: ان شاء الله حبيبي نبدا قلبك وشكرا كمان لرايك ولمشاركتك الجميله لكن حبايبنا اقول لكم انه للاسف حلقتنا هنا تخلص لكن ربما المشكله ليست في الروتين وحده بل في اننا ايضا نسينا كيف نعيش وسط هذا الروتين فنسينا ايضا انفسنا ونسينا مشاعرنا وصار الانسان فعلا ينجو بيومه فقط بدل ان يعيش حياته فاذا شعرت يوم انه الحياه اصبحت ثقيله تذكر انه ايضا الراحه ليست ضعفا وان التغير احيانا ضروره لا رفاهيه فكانت هذه حلقتنا في برنامج صباح الورد من الاعداد والتقديم نيفين عبد الله ومن الاخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني نلتقي في حلقات قادمه باذن الله.
6: مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33 عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم عدنية FM لون جديد
7: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي، يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات، وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: ايه ده؟ مامي مامي.
2: ها؟ عايزة ايه يا كندا؟
1: الساعة 12، ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ غريبة، مش ده العادي بتاعك؟
2: لا مفيش، بس في حالة محيراني شوية، بفكر لها في حل.
1: طيب ربنا يوفقك، تصبحي على خير.
2: الشخص ده غامض قوي، مش قادرة أفهمه، أول مرة حالة تحيرني بالشكل ده.
3: بقى أنت عاوزني أسلمك البضاعة صح؟
4: أوه.
3: وأنا أسلمك الفلوس.
4: شفت بسيطة إزاي؟
3: أنت أهبل ياض ولا شكلك كده؟
4: ها؟ الصايع قلبه جامد ما يهابش.
5: لا لا لا، انتوا ايه فاكريني ههاب ولا ايه؟ لا لا لا لا، انا ما بهابش، وحقي هاخده. ها؟
3: وانت عايزنا نعمل كده بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟
5: بأمارة الصراحة ما فيش اي أمارة اللي انا بهببه ده.
3: ولما هو ما فيش اي أمارة، فارد دلوعك ليه؟
5: بص بص، شوف يا شلوفه يا اخويا، انا هحكي لك الحكايه. انا بحب شوشو من زمان، بس هي اللي ما كانتش واخده بالها مني. واخد بالك انت يا عنش؟
3: واخد.
5: والبت غاده بقى قالت لي ان شوشو بتحب الراجل الصايع، فانا اروح لمين بقى يا شلوفه؟
3: مين؟
5: رحت للواد بوزو.
3: يا زين ما اخترت الواد بوزو ده، جدع ورجوله.
5: ايه ده، تعرفه؟
3: لا
5: ما معلينا ما علينا، مش مهم. هو الواد بوزو ده اساسا ما تعرفش، الواد بوزو بقى خلاني استاذ في الصياعه.
3: وانت كده بقيت استاذ في الصياعه؟
5: قول انت بقى، انت شايف ايه؟ وانا دلوقتي بقى بعد ما ثبتكم واخد منكم البضاعه والفلوس، هبقى صايع صايع صايع يعني، وساعتها شوشو هتحبني.
3: اما اس عبره صحيح.
5: شفت جالك كلامي؟
3: بس احنا هنعمل منك عبره اكتر منها.
5: ازاي يا معلم؟ حلوفه
3: حلوفه حلوفه ده بقى هيعرفك حالا. يا رجاله يا رجاله
6: يا معلم،
3: الراجل ده يرجع حالا لبوبه.
5: بوزو بوزو، حضرتك غلطان.
3: يرجع لبوزو على بوزو.
5: ارجع لبوزو على على على, على بوزو. ازاي يعني يا معلم حلوفه؟
3: ترجع لبوزو على بوزك انت.
5: مش عارف يا حنش، حاسس كده ان الموضوع الشر بره وبعيد، يعني في قلق.
3: لا لا لا لا لا، الموضوع ما فيهوش قلق ولا حاجه، هم شويه عوق على الماشي. يا رجاله
6: يا معلم،
3: قوموا بالواجب.
7: صباح الخير يا جماعه.
8: صباح. عدنية اف ام.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. الحكومة اليمنية تقر تحرير الدولار الجمركي على السلع الكمالية. اجتماع حكومي في عدن لإقرار معالجات عاجلة لأزمة الكهرباء. تدشين دورات مهنية بأبين لتمكين الشباب والمرأة وتعزيز فرص العمل. جعموم للذهب يفتتح مركز الرئيسي بحلة عصرية جديدة في عدن. حملة ميدانية بعدن لإزالة العشوائيات والتعديات على أراضي الدولة. وأخيرا، أمن عدن ينفي صلة صقر عدن بشعبة مكافحة الابتزاز الإلكترونية. وإليكم التفاصيل. أقر مجلس الوزراء اليمني تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع الكمالية فقط، تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي مع استثناء المواد الأساسية. وأكدت الحكومة أن القرار يهدف لتعزيز الإيرادات وتوحيد التحصيل الجمركي، إلى جانب تجديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار تمس المواطنين. ناقش اجتماع في عدن ضم محافظ البنك المركزي وعددا من الوزراء المختصين إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء، تشمل صيانة محطات التوليد وتأمين الوقود من حضرموت ومأرب وشبوة، والاستفادة من المنحة السعودية لتحسين استقرار الخدمة خلال الصيف، مع رفع جاهزية المحطات للتخفيف من معاناة المواطنين. دشنت السلطة المحلية ومكتب التعليم الفني بمحافظة أبين حزمة دورات تدريبية مهنية ضمن مشروع سبل العيش وتنفيذ مؤسسة بناء للتنمية بتمويل منظمات DKH المرينة، ويستهدف المشروع 120 متدربا ومتدربة بزنجبار في مجالات مهنية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل بهدف تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا وتعزيز فرص الدخل المستدام. افتتحت محلات جعموم للذهب مركزها الرئيسي بجولة كالتكس في عدن بحضور رجال أعمال وشخصيات اجتماعية. وأكد عبد الرب جعموم أن الافتتاح يأتي بعد أعمال تحديث شاملة للمحل، ويضم تشكيلة واسعة من المشغولات الذهبية المحلية والخارجية، وسط إشادة واسعة بالتصميم الجديد وجودة الترتيب ليكون من أبرز محلات الذهب بعدن.
1: شرفنا اليوم بتلبية دعوة أبنائنا أولاد المرحوم قاسم جعموم بمناسبة افتتاح محلهم في جولة كالتكس، بعد تجديد المحل بصورة جميلة وبمظهر جميل. المحل اليوم ما شاء الله تبارك الله يحتوي على تشكيلة كاملة ومميزة من المشغولات الذهبية الخليجية والمحلية، يعني ما شاهدناه اليوم صراحة يدعو إلى الفخر ويدعو إلى الإعجاب ويدعو إلى الفرح بهذا المستوى العالي الذي وصل إليه أولادنا أبناء قاسم جعموم بهذا المحل، وهم المستثمرين القدماء في عدن في مجال الذهب، ولهم تاريخ كبير وعريق في تجارة الذهب سواء كانت من المملكة العربية السعودية وبعدها انتقلوا إلى محافظة تعز ومن ثم إلى محافظة عدن. واليوم تشرفنا بحضور الافتتاح الجديد بعد تجديد المحل، فنتمنى لهم التوفيق ونسأل الله أن يطرح لهم البركة في هذا المحل وأن يوفقهم وأن يكونوا في مستوى الحدث هذا، وإن شاء الله تعالى يعني نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.
2: بعدين مع المصنعية مثل الخليج والهذا يفرق 20 ريال 30 ريال بين كل نوع، موجود متوفر من كل شيء، تركي سعودي خليجي كويتي، معنا طقوم معنا حزامات معنا أساور معنا طقومات أطفال معنا كل شيء موجود. في ورش باليمن تصنع الذهب، يكون ذهب خليجي مورد من برا بس الشغل هنا في الشغل، وفي نورد كمان من تركيا من دبي، يعني من جميع الأنواع بحيث أن الزبون يقتنع على شيء محدد رغبته موجودة هنا.
0: نفذت وحدة حماية الأراضي في عدن حملة ميدانية لإزالة التعديات والبناء العشوائية على أراضي الدولة والمتنفسات العامة بمشاركة مكاتب الأشغال والعوائق. وشملت الحملة إزالة مباني مخالفة وإيقاف أعمال بناء غير مرخصة، مع التأكيد على استمرار الحملات لحماية المخطط العمراني وترسيخ النظام والقانون في العاصمة عدن. وأخيرا، أكد مصدر في شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني بعدن أن المدعو صقر عدن لا ينتمي للشعبة، مشيرا إلى تحذيرات سابقة بعدم التعامل مع أي جهات خارج المؤسسة الأمنية. وأوضح أن الشعبة حققت نجاحات بارزة في مكافحة الابتزاز بإحالة 189 قضية للنيابة. إلى هنا نختتم حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، كما هي تحيات المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.

0: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: صلى.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

0: يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد ميناء بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله.
1: عدنية FM تقدم البرنامج الديني أسرار الفاتحة مع الشيخ راشد بن عثمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في أسرار الفاتحة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في كتابه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في الحلقات الماضية كنا قد تحدثنا عن جملة من أسرار سورة الفاتحة، لكننا كنا نتحدث بالتركيز على قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وقلنا إن الاستقامة على الصراط المستقيم تستوجب من العبد أن يقوم ببعض الأمور، فمنها اليقظة، ومنها الفكرة، ومنها البصيرة، ومنها المحاسبة، وغيرها من العبادات العظيمة التي إن قام بها العبد فإنها تعينه في سيره إلى الله جل وعلا. فهو بحاجة أولا أن يعرف الطريق الصحيح، فإذا عرف هذا الطريق فليعلم أنه ليس مفروشا بالورود، فيحتاج إلى ما يعينه من الثبات والعلم والإدراك والدراية على سيره إلى الله سبحانه وتعالى. من المقامات العظيمة التي يحتاجها العبد بعدد لحظات أنفاسه، وهي التوبة إلى الله جل وعلا. منذ أن يرى العبد أنه ليس بحاجة إلى التوبة، فهو بحاجة إلى أن يتوب من هذه الفكرة، لأن العبد من طبيعته الخطأ، ومن طبيعة بني آدم النسيان. وما سمي القلب إلا لتقلبه، ولا الإنسان إلا لأنه ناسي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الأصل فينا الخطأ والوقوع فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فالعبد بحاجة إلى أن يتوب إلى الله، والله جل وعلا في كتابه قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول العلماء رحمهم الله: إن التوبة على نوعين، توبة واجبة وتوبة مستحبة. ولذا الله جل وعلا في هذه الآية لم يخاطب العصاة بالتوبة، وإنما خاطب أهل الإيمان، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته عن التوبة: قال العبد بين توبتين، توبة واجبة وتوبة مستحبة. فالتوبة الواجبة أن يتوب من ذنب اقترفه، وجرم فعله، ومعصية ارتكبها. والتوبة المستحبة هو أن يكثر من التوبة والاستغفار، لأنه قد يقع في الخطأ وهو لا يعلم، ولا يعلم به إلا الله الواحد القهار. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ومن أعظم العبادات التي يدلي بها العبد لربه هي عبادة التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، كان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، حتى أتى إلى تحت ظل شجرة، ثم نام ثم قام فلم يجد ناقته وبحث عنها، ثم استسلم للموت. وبينما هو كذلك، وإذا بناقته عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة.
1: عدنية FM

آدنية اف ام، آدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان عدن المعلى الشارع الرئيسي.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدن إف إم 88.9 عدنية إف إم، لون جديد.

ويا حيا وسهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، واكيد انتم الان تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولحق وايضا الضالع وجنوب تعز، وايضا حبايبنا والقريبين على قلوبنا على اذاعه على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. الله عليك، منور منور الشيباني، منور التحية كمان معه. فلأن مواضيعنا أيضا ما تكتملش إلا بتواجدكم أيضا بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 028518888.

0: طبعاً قبل ما نبدأ بحلقة هذا اليوم لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: يا أهلين ويا سهلين، يا مساء الخير.
1: يا مساء النور عليكم عدنان.
0: يا حي وسهلا فيك يا علي، كيفك يا علي؟
1: الحمد لله بخير، دامكم بخير، احنا في صحة وعافية.
0: يا رب دائما نسمع هذه الأخبار الجميلة وبإذن الله على طول تكون بخير. طبعا أنت اتصلت ولسه أنا ما قلت إيش موضوع اليوم، لكن أنا بشرح لك وبقول لك الموضوع اليوم. نتكلم عن أنه في بعض الأشخاص أصبحوا لمن يشتوا أو لمن يعطوا مساعدة للفقراء أو مساعدة للناس محتاجين، لازم أنه يصوروا ويستعرضوا بالكاميرا وينزلوا ويكشفوا أيضا عن وجوه الأشخاص اللي يساعدوهم. فهل هذا الشيء أنت كيف تشوفه؟
1: شوفي، بعضهم يعني في بعض الأحيان واحد يسطره يمشي على حاجة بسيطة ويعمل لك صور ينزل في الفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح،
1: وهي حاجة مش لذة، يعني حاجة بسيطة قدم. لكن في بعض أقول لك في أحيان مصور، أحيانًا في حاجة مثل حالة مثل مرضية، حالة صعبة يعني محتاجة إلى يعني دعم أكثر. يعني يا أبو إنك صور مشان العالم تعرف إن في بعضهم يشتي يتبرع ومش عارف، لكن ما تعطي حاجة بسيطة وصور هذا ما يصلح.
0: أنا شايفة الصراحة مهما كان نوع المساعدة اللي الشخص بيقدمه، أشوف إنه يقدمه بدون أن يصور مثلا الأشخاص أو يصور مثلا الملامح حق الأشخاص. بالأول والأخير الناس دائما يعني عنده كرامة وعنده كذا، ممكن تقبل المساعدة بس أيضا تستحي إنه صورته تطلع مواقع التواصل الاجتماعي، صورة أيضا النساء.
1: ايوه هذا صحيح.
0: فشكرا لك يا علي، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل، ونحن سعيدين جدا بان احنا سمعنا صوتك. فعلي ايضا شاف انه الموضوع فعلا ايضا من هذه الناحية انه ما فيش داعي تصوير كل شيء. ففي زمن صار فيه كل شيء يوثق، الأكل يصور، الضحكة أيضا تصور، وحتى لحظات العطاء صارت أحيانا ترفع على هيئة محتوى أو ترفع على هيئة محتوى. شوفوا إن إحنا ما عندناش مشكلة، يعني ممكن نتغاضى على إنه أصلا قد تكلمنا بهذا الموضوع من قبل، إنه مش كل شيء معروض على السوشيال ميديا أو كل شيء تعمل منه محتوى. فمعنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم. ألو، يا مساء الخير.
0: يا مساء الفول، يا حيا وسهلا.
2: حيا وسهلا، يا مساء الخيرات والمسرات، يا مساء الخميس والأيام المباركة والأعياد.
0: يا مساء الفول، يا مساء الخميس الجميل والمنظومة اللي خرجت علينا، معلش يعني ديك نتغاضى عنها.
2: أي والله، تحياتي لك لعدنان وكل المستمعين.
0: تحياتنا كمان لك ولتواجدك ولاتصالك الجميل
2: حبيبتي. شوفي، بالنسبة للموضوع اليوم، هو السنة كلها الفقير يكون جيعان، يجيب ذاك اليوم يهبلوس سلة رز يشبع على أساس يصوره.
0: صحيح،
2: للأسف. أيوة، هو شوفي في بعض يعني يصوروا، نحن ضد هذه الفكرة، بس يقول لك يعني في بعض يصوروا للمصداقية.
0: أيوة،
2: عشان تدري إن فلان استلم، بس أنا أفضل إنه ما يجيبوش ملامح يعني.
0: أيوة صحيح، ممكن تغطي الملامح. هذا عادي.
2: أيوة أيوة، في بس عشان مصداقية، وفي ناس عشان الصيت والرياء والنفاق.
0: صحيح،
2: إنه فلان أنا شوفونا اليوم عملت وسويت 50 حالة و50 مش عارفة إيش، فهمتي؟
0: أيوة، فعشان نحن كذا سلطنا الموضوع، بس الموضوع فعلا يتسلط على هذه الأشخاص تحديدا.
2: أيوة، الفقير والمحتاج لا حول له ولا قوة، تصور بيتصور، لا تصور شو بيتصور، لأنه محتاج. هم يقولوا عند الضعيف يتقوم.
0: صحيح فعلا.
2: فنحن يعني ضد هذه الفكرة، ضد كسر النفس. هذه شوفي، في بيا بنتي كسر نفس.
0: أكيد
2: إنك تصيحي الأرملة، تصيحي الفقير، تصيحي اللي تقولي له مع السلة غذائية بس بنصور، هذه كسرة نفس. شوفي،
0: أكيد أكيد في أشخاص ما يحبوش.
2: أيوة والله العظيم، وأنا أعرف ناس أول ما يجي يقول لي مثلا بتوزعي وبتصوري، تقول لهم لا ما بوزعش حاجة، في بتصوري أنا ما بوزعش.
0: صحيح،
2: يعني في الناس ما تتساواش. ونحن نقول إنه هذا الشيء يعني غلط، رأفة ورحمة باليتيم، بالمكلف، بالفقير،
0: أكيد.
2: بس برضو أحيانًا كمان أنت تحتاج إنك تسوي ده الشيء عشان غيرك
0: يعمل.
2: في ناس بخلاء، أنت ينقل سبحان الله لما بيشوف هذا الشيء، يعني ايش هو سلاح ذو حدين هذا الموضوع.
0: لا لا صحيح، نحن نقول الواحد يعمل، بس انا قصدي في اشخاص ما يحبوش يطلعوا، ممكن انت توثق كل شيء بس الوجوه ما تطلع.
2: لا لا لا الوجوه ان شاء الله كذا ما تطلع تكون ايوه,
0: أيوة.
2: بس هو قلت زي ما قلت لك يكون سلاح ذو حدين. يعني علشان الانسان البخيل او المتردد او ده يمكن لعله وعسى ربي يطلع بقلبه رحمه يشوف انه في ناس وزعت سلع غذائيه, في ناس وزعت بطانيات, يمكن يحس في نفسه يقول انا بوزع, يعني يقرأ الموضوع على المنشور يقول انا كمان بسوي كذا. وبنفس الوقت انه صعب انك تخلي واحد يتصور وكذا. يعني
0: والله المشكلة أنه في آخر فترة يعني أنا سمعت أنه في مساعدات مثلا يعطوا الناس محتاجة مساعدة, لكن إجباري على هذه الناس أنه يصوروهم وأدعي للشخص اللي قابلك لازم تسجله فيديو وانت تدعي له وأنا أسلم لك. والله إنني سمعت هذا بالتفصيل.
2: لا حول ولا قوة, الله المستعان.
0: والله
2: هذا قدر لا دل الله, هذا نحن نقوله بالعدني صدقة فوق أدبارك صدقة عليك.
0: والله من صدقة.
2: تحياتي لك يا حبيبي للمستمعين كلهم.
0: تحياتنا كمان لك ولاتصالك اللي دائما والله كل الاتصالات اللي تفرحني واللي فعلا تناقش معي المواضيع اللي يعني أحطه, فهذا شيء الصراحة يسعدني. وزي ما قلنا إنه فعلا أني سمعت وآخر فترة للأسف الشديد إنه فوق ما إنه بيصوروا يعني الأشخاص والوجوه هذه, لا أول شيء تصوير, وأنا قبل تصوير السلة وبعدين تصوير الأشخاص اللي وهم يستلموا وبعدين تصويرهم يدعوا للي جاب وبعدين مدري إيش. ليش ليش كله دي كل الصدقة راحت؟ معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساء الورد عليك نيسين وانتي والمخرج وكل الطاقم والجميع المشتركين.
0: يا مساء الفل يا حبيبي.
3: الله يحفظك.
0: صباح الخير ومساء الفل. ها
3: الله يحفظك. من قلتي؟ من
0: قلتي يا حبيبي؟ ما قلت لا سنة ولا قلت نجمة, بس أنا داري من سنة.
3: الله يزعد غلوش. الله يحفظك.
0: شفتي كيف هرب؟
3: معيش أنا معيش نجمة.
0: أيوة خلاص أنا فهمتك, حفظت صوتك.
3: الله يعطيك العافية وخميسكم مبارك وإن شاء الله وعيدكم مبارك مقدما كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله وأيامكم مباركة إن شاء الله جميعا يا رب.
0: إن شاء الله يا رب, وإن شاء الله يا رب نخرج مقبورين من هذا الشهر وهذه الأيام المباركة يا رب.
3: إن شاء الله لنا ولكم يا رب الجميع. طبعا بخصوص الموضوع والله صراحة هذا الشيء مؤسف, مؤسف جدا صراحة.
0: صحيح
3: يعني في بدل وفي بتزاز وفي للناس يعني للناس المحتاجة قدهم يعني فوش مهم يعني مغلوبين على أمرهم والوضع الذي يمروا فيه, لكن عاد الشيء المؤسف الذي يجيهم عاد يعمل بهم تشميت وتصوير وتذليل أمام الجميع. وفي ناس والله يعني فين تكون أثر متعطفة يعني ما تشتيش تطلع بهذه الصور.
0: صحيح.
3: لكن المشكلة ما فيها يعني نقول يعني المشكلة ما فيها اللي استثناء إن اللي فعل الخير هذا اللي يأتي أو مثلا منظمات أو هكذا هي اللي تفرض رأيها على هذا الأثر. وفي مجتمعنا هذا وفي زماننا هذا تطورت بشكل كبير. المفروض يعني أنا من رأيي إنه يكون لما يكون في مساعدة تقدم يعني الأسر المحتاجة يكون يعني بيشكل يعني مندوب يكون عنده أمانة عنده إنسانية وضمير, أو أيوه. إنه يمكن هو ينزل صاحب الشأن إنه يتفقد هذه الأسر المحتاجة حتى يتسنى للتوزيع يعني بشكل متعصف. لكن أما إنه يعني كذا تذليل وتصوير ويعني قدم الناس وفي ناس ما تحس انها تظهر يعني في ناس تسمع حالها يعني ميسور بس مش يعني حالها محتاجه زي بس مش تش يعني يظهرش انفسهم قدام الناس.
0: ايوه في يا سنه في اشخاص فعلا تكون محتاجه واسر تكون محتاجه, لكن اول ما تعرف انه الوضع فيه بالتصوير تلاقيها تقول لك خلاص اني رزق على الله, اما تصوير ما اشتي.
3: ايوه في بعض يقول لك انا ما اشتي, في بعض يعني في بعض كبه يتقبل الفكره في بعض ما يتقبلش الفكره.
0: أيوة.
3: او انه يكون يعني مثلا او على سبيل المثال يعني في مثلا في تقديم مساعدات مثلا توجد يصور مساعدات مثلا هي حق اللي يوزعها ويكتب عليها اضافه سعر اضافه منشور تحت وخلاص ينشرها مواقع التواصل الاجتماعي لنا ووزع الأسر المحتاجة وهكذا. يمكن أن الناس يعني زي الناس البخيلة زي الناس يعني اللي ما تخرجش وهكذا يمكنها تنظر له وتوزع زي ما وزع هو أكثر. أما أني يعني تصوير الناس أولا يمكن يكون شيء يعني لو أبسط شيء يعني لو بيعمل يعني فين تسجيل صوتي يعني مثلا رسالة صوتية بالواتساب من أي رغم حتى لهم عندهم شيء أسرة جوال
0: صحيح
3: تسجيل صوتي من أي شخص يعني ما يظهر الصورة ولا يظهر يعني بس شكر لساعة الخير أنه هذا وصل له هذا الشيء خلاص يعني كفى المؤمنين شر القتال. أما أنه تزييف وتقرير كبير عريض هذا صراحة ما ما ما, ما ينفع صراحة تضغي يعني في ناس متعرفة
0: أكيد يعني أكيد. أحيانا يا سناء شوفي الأشخاص اللي تدعم هذه المشاريع أو تعطي الأشخاص مساعدات فتقول إن مثلا إن تشتي تصوير تشتي توثيق لأنه فعلا تم تسليم المساعدات هذه أو السلل فأنت أنت في في في في طرق كثيرة أنت قادر تصور فيها بدون ما تظهر
3: أيوة يعني يكون توثيق يعني الأشياء يعني الأشياء التوزيعية يعني توفيق. أما الناس يعني مثلا في يعني وسائل الإعلام مع احترامي لهم يعني للبعض
0: أيوه.
3: للأسف الشديد يعني يظهروهم يعني هم يبكوا وهم يعني كذا يعني أيوه. أنهم محتاجة فهذا الصراحة يعني مش داعي له يعني شفناه أكثر من برنامج موجودين فهذا مش داعي له يعني قدام الجميع
0: صحيح فعلا أيوه. يعني أيوة. الأشخاص اللي شايفة بتشوف هذا كثير صحيح أنه الناس المحتاجة أول ما تشوف أنه في حد لفت لهم شاف أنهم تعبانين ومحتاجين تلقائيا المشاعر يعني بس ما مش ضروري يعني تنشر هذا. أنت تشي توثق وثق لصاحب الشيء اللي عطاك أنك توزعه أو كذا وثق له وعطي له الفيديو لكن نشر لا.
3: أيوة فعلا ولا زي ما قلت أيوة كلامك يعني واقعي وهكذا لكن حنا نسأل الله أن يكون يعني يكون ضمائرهم يعني تكون موجودة للناس الموزعين والناس اللي أمت الحاجة وخصوصا الآن في الأيام المباركة. المهم إن شاء الله أستودعك الله في ختام كلامي ونستحضر صلى الآخرين وشكرا جزيلا لكم ولنا تواصل إن شاء الله في الأيام القادمة
0: إن شاء الله. شكرا لك حبيبي سناء وشكرا كمان لكلامك ولرأيك أو لرأيك الجميل وخلونا الحين نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: تقول لك بند الصوت.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ورحمة الله وبركاته. نيتي.
0: أيوة حبيبي أسمعك.
4: أيوة حبيبي أسمع. حالك؟
0: الحمد لله بخير وأنت كيفك يا قلبي؟
4: كل سنة أنت طيبة.
0: وأنت طيبة يا حبيبي. نقص صوت الراديو شوية. نقص صوت الراديو شوية.
4: اليوم موضوع المساعدة.
0: أيوة موضوع المساعدة. أيوة يا حبيبي
4: المساعدة.
0: من معانا أولا أيوة من معانا
4: هدية
0: سعيد
4: محمد صالح.
0: هدية والله أنا ما مسكتش الاسم. من
4: هندية
0: أيوة. من وين
4: من لهجة مدريد تبون إني غارية.
0: يا حيا ويا سهلة فيك. طيب إيش رأيك بموضوع اليوم؟
4: الموضوع اليوم تصوير مش حلو.
0: أيوة.
4: المساعدة الحرارية تكون بدون تصوير.
0: صحيح.
4: لأنه لا يجوز التصوير والمساعدة بالتصوير والتوزيعات تتوزع بدون سوشيال ميديا.
0: صحيح.
4: الفقراء يفرح المساعدة وإيش الداعي التصوير؟
0: صحيح فعلا كلام هندية إنه صحيح كانت كلمتين يا هندية لكن فعلا إنه الأشياء هذه ما تقاسش لا بالتصوير ولا بالعرض ولا بأي شيء. يعني أحس والله ما أدري يعني بينهم بين رب العالمين لكن أحس إنه كذا خلاص الصدقة تروح الخير يروح. يعني أنت واخذ الناس محتوى أو واخذ الناس إنه لازم أنزل. صحيح أنت تشوفه أو في أشخاص ممكن يشوفونه تحفيز لناس بخلاء أو ناس ما يخرجوش أو حاجة زي كذا مش ضروري يكونوا كمان بخلاء إنه ما يخرجوش هذا تحفيز لهم بس أنت قادر تحفزهم بدون هذا الشيء. يعني إنه زي ما قالت سنة إنك تنشر الأشخاص وهي تبكي وهي مدري إيش يعني أكيد هم بالأول والآخر قلت لهم مساعدة وحد لفت لهم فالمشاعر خلاص تلاقيها إن تفوق ويتفاعلوا مع الوضع لكن مش ضروري النشر. معنا اتصال
5: ألو
0: ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
6: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل. خليناك تنتظر صح؟
6: لا لا عادي يا ميت. أهلين سهلين لكم. أنا مرحبين
0: يا حيا ويا سهلا فيك. فين الفلوس؟ فين المصاري؟
6: تحية المخرج حبيب قلبي.
0: تحياتنا لك.
5: تحياتنا.
6: واللي من السيدي يبعث لكم الصحة والمصاري. تحية المشتركين حبايبنا. تحية الحنين دي. تحية الأذكار المختار. تحية النجمة. تحية عبد الله أحمد مسعد والكل. ويبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب. حق هذه الأيام ما لدعوتك قد لك أم تدعي لنحن ياتي بالمصاري والصحة.
6: بدي بدي إن شاء الله بدي. بدي العافية.
0: بدي همش العافية. الصحة الحمد لله وبقي المصاري.
5: بقي المصاري.
6: المصاري بدي.
0: بدي.
6: مصاري. مدام الصحة مضبوط بدي المصاري.
0: الحمد لله كفاية الصحة.
5: كفاية الصحة.
6: إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله.
5: بإذن الله.
0: إيش رأيك بالموضوع اليوم؟
6: مواضيع كلها انتي لما تكتبي المواضيع اعتقد تكتبي المواضيع والكهرباء لاصق والمكيف شغال وقال يا ملبن قدامك اكيد بتجي مواضيع.
0: ايش معنى يعني؟ ايش معنى
6: لكن بيكون الموضوع غير. تخيل انت الدنيا حماء.
0: أيوه؟
6: انت ماسكه باليد القلم واليد الثاني تمروحي. صعب كيف بدك تجيبي موضوع مليان.
0: صعب. والسراج ما والضو مهلوش مش موجود.
6: والضو مهلوش واحد ما تقول لك السراج.
0: يا شمعه يا تلفون يضاوين يعني حركات.
5: حركات.
6: لهذا اكتبي الحلقه والكهرباء لازم والمكيف.
0: الحق البارود.
6: وخلص يا ملبن قدامك. وجيني حلقات حلوه.
0: الله يسعد. اهم شيء انه عاجبها. دام وصلنا انه دام وصلنا انه كهرباء لاصي وخلص شاي ومدري ايش معناته الوضع عاجبك والمواضيع تعجبك.
5: المواضيع تعجبك
6: اكيد كل المواضيع. وبعدين الناس الحلوين يجيبوا مواضيع حلوه زيهم.
0: الله.
6: والمشتركين حلوين.
0: سمعتوا
6: حلو. والمستمعين حتى حلوين.
0: الله سمعتوا كيف سمعتوا الحلوين يجيبوا مواضيع حلوة وكلهم حلوة.
6: يجيب ناس تركز بالنسبة للحلقة.
0: أيوة.
6: أنت تعطي معروف لله فلله ولا تعطي مظهرة؟ يقول في الإسلام والدين أنه تعطي بيدك اليمين وما تشوفك اليسار أو ما تدري اليسار.
0: صحيح.
5: صحيح.
6: أنت تدور مظهرة كذابة. أنت تدور أجر لله الله يشوفك وبعدين تطرح لي واحد أنت مش موثوق فيه لازم صور لك. إذا أنت خائن. أنت ما بتشتغل فيك. تنتجي واحد ما تثقش فيه أعطيه ثقة لله فلله خلاص هو بعدين بيوديك ودى ما ودى يتحمل الذنب. أنت بالنسبة لك خرجت من عندك. أجرك قد وصل إن شاء الله عند ربي.
0: صحيح
5: صحيح.
6: أما أنكم تتعبوا الناس يعني مظهر أصور البطاقة بصم خلي بصم صور البطاقة لازم تصوره.
0: صحيح.
6: مشكلة دي الناس عزيزين لا يمكن تصور تعطيه حتى مال قارون ما بيرضي يتصور. عيب عيب. هذه أول حاجة عيب.
0: صحيح والله.
6: لا عملوها في الإسلام ولا في الدين ولا إجازة حتى في القانون أنك أنت أنا بعطي له حاجة وبصوره وأخليه يعني على مستوى الإعلام. مش صح الكلام. إذا الشخص اللي بيوزع لازم تثق بالشخص اللي بتجيبه. مش اللي أنت جالس لك في البيت ولا في المكان كمؤسسة ولا خيرية ومش واثق في اللي جبته. أنت مش واثق في اللي جبته. إذا كيف بتثق أنت؟ كيف بتثق؟
0: صحيح.
6: أنت لازم. بكلك ما حد يثق فيك.
0: صحيح. لازم يعني أصلاً
6: كيف الدنيا هم.
0: طافية الكهرباء صح؟
5: طافية الكهرباء صح؟
6: لا لا صوت الأقل وقليل. الحمد لله. علينا.
0: الحمد لله.
5: الحمد لله.
6: يلا شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا كمان لرأيك ولكلامك الجميل وأنا سعيدة جدا إنه المواضيع يعني تعجبكم. وعدني أصلا ما خرجتش من فرحة إنه المواضيع تعجبكم من أول. ففعلا يعني إنه أنت زي ما قال إنه ليش تجيب حد أنت مش آمن فيه أو مش واثق فيه بو. فمعناته أنت لازم تجيب شخص واثق فيه ما يحتاجش لا تصوير ولا شيء. ونحن قلنا لو هذا الشيء يعني عشان تحفز الأشخاص عادي صور السلل وهم يعني بالأماكن مرتبين. خلاص كفاية أني أشوف كذا. لو في معك لقطة ثانية لقطة خلاص كفاية. الناس من نفسها بتتحفز واللي يشتي يفعل خير ما فيش داعي نحن أصلا نحفزه أو نقول له فعل خير. اللي يشتي يفعل خير بيفعل خير واللي يستني حاجة الآخر تو بيسويها. نحن ما عاد في داعي ان احنا نحفزهم بفيديوهات وبناس تبكي وب يعني تصوير ناس وتصوير وجوه. زي ما قلنا والله العظيم في ناس اول ما تعرف انه في التصوير وهذا الشيء يشوفونه اذلال لهم وكرامتهم كمان. مش معناته كل واحد محتاج معناته ما عندهش كرامه وعادي. انه في ناس للاسف الشديد كلهم عندهم كرامه, بس في ناس للاسف الشديد محتاجين يعني انه خلاص يعني الأمر عندهم مزنوق, يعني يفكروا بأسرتهم, يفكروا بعائلتهم, يفكروا كيف ممكن يوفروا حاجة, يعني حتى لو كرامتهم يعني شوية كذا يعني بسبب الفيديوهات. لكن بالأول والأخير هم مش بلا كرامة, هم عندهم كرامة وإنما محتاجين لهذه السلة, لهذه الفلوس, لهذه المساعدة. فدائما أني أشوف مهما كنت, حتى لو أنت ما كنت صاحب الخير وإنما أنت وسيط, مثلا كوسيط إعلامي, كوسيط مثلا بس إلا بتوزع, فهذا معناته أنه أنت كمان لازم تفكر أنه لو في تصوير بهذا الموضوع وبهذا الخير أنا مستحيل أسويه, مستحيل أكون وسيط إعلامي أو مثلا وسيط توزيع أو مستحيل. أنا ممكن أصور لك الأشخاص بس بصور لك ياهم هم يستلموا مثلا السلة وارسل لك ياهم للخاص وخلاص أنت استلم, أو ممكن ما صورش نهائيا. فكمان حبايبنا قبل ما ننهي أو قبل ما نغوص بحلقتنا لهذا اليوم, خلونا نحن نطلع فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود لكم.
7: مستمعينا الأعزاء, رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
8: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا, الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
1: السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

0: ويا حيا وسهلا فيكم من جديد بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. ولكل اللي حابب يتواصل معنا يشاركنا في موضوع اليوم يتواصل معنا على الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو.
1: أيوة نعم.
0: يا حي سهلة،
1: كيف حالك يا نيزين؟
0: الحمد لله بخير يا قلبي، وانت كيفك؟
1: الحمد لله. فيني من أنا؟
0: كيف؟ تسمعيني صح؟ طبعا الصوت شوي يقطع لكن بنحاول معه.
1: عارف فيني.
0: ألو، أنا أسمعك بس أرجعي الشبكة شوية أو كذا لأنه صوتك مش موجود، صوتك شوية كذا يجي ويروح.
1: ألو
0: ألو، أسمعك تسمعيني؟ طبعا مش عارفة، تقريبا الشبكة شوية تعبانة عنده لأنه فعلا صوته يروح يجي، لكن نحن أيضا ننتظر نسمع رأيك في حلقة اليوم، ننتظر نسمع صوتك. فتقريبا نجمة صحيح؟ ما أدري، تقريبا نجمة. أيوة معنا اتصال. أوكي، فزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن إنه مش كل شيء زي ما قلنا نعرضه، أو نحن تكلمنا عن إنه في أشياء نحن نصورها على السوشيال ميديا، في أشياء ننزلها على نخليها محتوى لنا، لكن ممكن نحن تغاضينا مثلا عن الأكل اللي يتصور، عن الضحكة، عن لكن عطاء وخير وصدقة هذه مستحيل. ألو، السلام عليكم. ألو أسمعك. أيوة تسمعيني؟ أيوة أنا أسمعك.
1: صوتك بعيد، مسمعي
0: صوتي بعيد. والآن الآن كيف الآن كيف الصوت؟
1: مكانه بعيد.
0: الله، مكانه ضعيف يا الله. الآن
1: بس بحسس عادي اليوم الموضوع على
0: أيوة.
1: على التصوير المسمى،
0: عن تصوير المساعدات اللي بعضهم يعني يعطوا مساعدات للفقراء لكن يتم تصويرهم، وفي أشخاص ما تحبش إنها تتصور.
1: أيوة، هذا التصوير أول حرام ما يجوز، اللي شيء واحد يطرح صدقة يطرح على وجهه.
0: صحيح. أنا أسمعك كملي.
1: ليش عادي يصوروا مثل ما قالت مدى اللبناني يعني مدى يمينها بغير ما تعلم يسار.
0: صحيح، ونحن دائما دا نتعلمه وتعلمناه من صغرنا، نحن من صغرنا، نحن يعني من نحن صغار، مالك انت كمان.
1: تحياتي لكل المستمعين.
0: تحياتي كمان لك، تحياتي أيضا لرأيك الجميل، وفعلا يعني ما فيش داعي كل شيء يتصور، ما فيش داعي كل خير يتصور، كل عطاء يتصور، وهذاك اللي ماسكني وماسك نطقي وماسك لفظي ملي بس. فدائما السؤال اللي يوقع كثير من الناس اليوم، هل المساعدة ما زالت إنسانية خالصة أم تحول بعض العطاء إلى استعراض وعدسات ومشاهد ومؤثرة مثلا لجمع الإعجابات، لجمع التعليقات؟ فهذا شيء للأسف الشديد يعني نحن نعاني منه. ألو، السلام عليكم. ألو، يا مساء.
1: ألو.
0: يا حيا وسهلا،
1: كيف حالك؟
0: ألو، أنا أسمعك. شوفي بس أنت في حاجة عندك اليوم، في حاجة، في حاجة، الشبكة عندك تعبانة صح؟ على فكرة أنت تقولي لي كلمة وصوتك يتقطع، أنت تخنوقي. شوفي اليوم تتخنوقي. فزي ما قلنا إنه في أشخاص يجمعوا أو يخلونه محتوى عشان لايكات، عشان تعليقات، عشان كمان مشاهدات، وفي أشخاص حرام ما مش بنيتهم هذا الشيء، وإنما مجبرين إنه ينزلوا زي ما قلنا عشان إنه، أو في بعض أشخاص قالوا عشان يعني اللي يعني ما يعطوش يتعلموا يعطوا يتحمسوا يعني يجي لهم كذا تحفيز. لكن أنا زي ما قلت لكم اللي حابب يسوي خير بيسوي الخير بدون ما حد يعني يحفزه. فأهم شيء من صغر نحن من لمن وإحنا صغار خلاص يعني دخلت كلمة من حقي داخل قاموس ما بتخرجش خلاص ها ها ها. ففعلا يعني نحن بزمن المعاناة، زمن كل ما كل شوية نكسب أو ندخل فيها لقائمة أو للمذكرة هذه اللي نحن في بين المعاناة، ندخل معاناة جديدة، ندخل قصص جديدة وأشياء نحن نمر فيها ونشوفها. فزمن كانت فعلا يد العطاء تخفي نفسها، زي ما قال كمان الأستاذ أحمد اللبناني إنه نحن كنا أو نحن متعلمين أصلا، ولحد الآن في أشخاص تسويها ونحن نسويها الحمد لله، إنه لما تعطي حاجة أو تعطي خير أعطي خير بيدك اليمين ويدك اليسار خبيها. فدائما احنا كنا نتعلم او نحن صغار نحن جهال كنا نتعلم هذا الشيء انه او علمون احنا اهلنا علمنا احنا المدارس. فايضا او كان الفقير يساعد دون ان يعرف الناس او اسمه او شكله او حتى قصته، مش ضروري يعني. معنا اتصال،
2: اسمعوني.
0: الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي نيفين كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
2: تحياتي لك خاصة ولجميع المستمعين، خاصة وللمخرج خصيصا أختي نيفين.
0: تحياتنا لك كمان لاتصالك الجميل، كيف شايف الصوت؟
2: تحياتي لكم جميع السادة المستمعين على رؤوسنا إن شاء الله. أولا سأدخل بالموضوع أختي نيفين مباشرة، زي ما قلت لك قبل أمس استضافة في الاستوديو أسمعه إلى أذني تقولي مشوش تمام؟ فبالتالي ما بحاول استفسر، بدخل في الموضوع مباشرة تمام.
0: يلا حلو جميل
2: أختي. ما حدث في هذه مثلا لو في مثلا مساعدة مالية أو كذا مثلا لأشخاص وأمام أظل الأضواء والكاميرات وكذا، أختي هذا سلوك خاطئ عندي، يعني ما يصلح. يعني في ناس عزيزين أختي نيفين لا يحب مثلا الظهور وكذا، يعني كل واحد حالته وحالة في بيته مستشفي بيته، ما أحد أحد أن يطلع على حالته المادية أو الظروف وكذا. فبالتالي هو عشان يعطي مساعدة بلا وقت لهذا الشخص هو النية الأساس، مش إنه مساعدة هذا الشخص، بل النية هو مثلاً إعلان تجاري أو شيء، ولا هو ما يعطي المساعدة يجبر الشخص أن يقول مثلاً ألفاظ مثلاً، قول مثلاً نعطيك المساعدة كذا كذا، يخليه يعدد الاسم عدة مرات يعني.
0: صحيح.
2: حتى مثلاً يشعره بالإذلال يعني تبدي تلوم مساعدة. فبالتالي ما تخليش يقول من مان كذا، هو صح فيه يقول لك الدال على الخير كفاعله في الحديث ما معناه.
0: صحيح.
2: يقصدني بين هو مش القصد عندهم كذا يعني. القصد عندهم هو إنه يعطي المساعدة هذه ويحصل مراها بمساعدة عدة لايكات وكذا وعقابات كذا وكذا. الهدف الحقيقي مش هو إسعاد هذه الأسرة أو إعطاء هذه الأسرة المبلغ منه، الهدف الحقيقي لهذا الإعلامي أو هذا الذي يصور معه
0: صحيح.
2: هدف آخر بعيد عن الناحية الإنسانية تماما. لذلك يعني لابد أن نكون مثلا واعين لهذه المسألة، يعني في ناس ما يعجبش كذا مثلا الأضواء وكذا.
0: صحيح.
2: يعني مش من هب ودب كذا خلاص التقينا بالشخصية فلان وكذا كذا كذا كذا واسمه واسم عائلته من أي منطقة وشهر بو بدل ما يشه يكون إنسان في حاجة مثلا في أسئلة المسابقات هذه وكذا عادي الأمر، بس ما يكون في أسئلة تتعلق بمساعدة مالية لابد أن يكون يعني في نوع من الخصوصية. صح ولا لا؟
0: صحيح، لابد من وجود هذه الخصوصية، لأنه زي ما قلنا مش كل حد أنه عنده عادي يطلع. ما أدري إذا فتحي يسمعني أو لا، لكن يا فتحي نحن سعيدين جدا باتصالك، سعيدين جدا برأيك الجميل، شكرا لك وشكرا لمشاركتك رغم أنه في صعوبات بمشاركتك زي ما قلت، لكن إن شاء الله يا رب هذا كله ينتهي عن قريب ونحن كمان نصلح هذه الأشياء والأعطال اللي ممكن تحسس المتابع أنه مش قادر يشارك. فزي ما قلنا أنه أو زي ما قال أيضا فتحي أنه مش كل الناس حابة تظهر ولا كل الناس لازم تصوره، فهذا أسلوب غلط وشيء غلط الصراحة. ف فأما اليوم فعلا يعني أصبحنا نشاهد مقاطع تفتح فيها الكاميرا أو يعني قبل ما مثلا فتحها مثلا أو عطاء المساعدة لحد، فأيضا ترفع الهواتف قبل رفع المعاناة عن الناس. فللأسف الشديد في أشياء الواحد صعب أنه يتقبله، وفي أشياء الواحد يقول كيف ممكن الشخص هذا أنه يفعل كذا. فطفل طفل يبكي أمام الكاميرا، وأيضا أم محرقة تسأل عن حالتها، ورجل كبير تلاقيه يجبر أن أنه يظهر فقره أمام آلاف المشاهدات، يعني سوى بالكلام سوى بأنه لازم أنه يظهر أنه الفقر أنه محتاج، وأنه وأنه وأنه وأنه يخليه زي كأنه والله ما نقدر نقول، لكن زي كأنه ما فيش أي كلام غير هذا الكلام ينقال، ولا نحن قلنا قادرين أنكم تفعلوا هذه الأشياء بدون ما تسووا هذا كله. معنا اتصال.
3: ألو.
0: ألو يا مساء الخير.
3: يسعد مساك نزين ومساك
0: يا حي وسهلا، يسعد مساك أنت كمان بخير وعافية يا رب.
3: الله يعطيك العافية، وإن شاء الله تكون هذه الفقرة أو الموضوع حق اليوم يلامس فعلا يا نبيل، أصبحنا مسلمين وبعيدين الإسلام. هذه
0: صحيح،
3: تصرفاتنا سلوكياتنا هذا جزء من سلوكيات إنه يعطي بيده اليمين ما يعني يمد بيده ما يطري فيها، أدريش اللي يدري ساز ما يمدته اليمين زي ما نقول، وما تعرف حتى نفسك حاول. أصبحنا بالمظاهر هذه الكذابة، أصبحنا مع الأسف أصبحنا نحب نتباهي بالخير والشر كله ينزل مع الأسف يعني.
0: صحيح.
3: يمكن اليوم أتكلم بوقع أكثر، لأنه فعلا يعني كله من هذا من سبب التشهير والترندات. أحس يعني أنا الزمن الناس تفرح لبعض بالتشهير سواء كان بالخير أو بالشر، أي حاجة نكتبها ونفرح يعني، ومرغم أنه هذا الخير الشيء يعمل هذا الشخص يعتبره خير، ما احنا عارفين أنه غلط أنك أنت تشهر بإنسان فقير أو إنسان مسكين، يعني مستور الحال في بيته استر وحقه وخلاص، دارك دخلت ليش تتباهى؟ ما أنت تدور كمؤسسة شخص على مستوى الشخصي أو كمؤسسة معينة أو كشركة أو كجهة، وأنك عطيت.
0: صحيح.
3: العطاء هو لله قبل ما يكون للشخص أو للفرد.
0: أكيد أكيد.
3: فيمكن هذا الموضوع ملامس الموضوع الثاني اللي أنا أتمنى أنك تتكلمي عليه، هو التشهير برضو حب الفضايح يعني بي مع الأسف، وحتى لو كانت مش هدفها الإصلاح، وأحيانا قد تكون هذا موجود في المجتمع بس يعالج بشكل أفضل مع الأسف يعني بي، واصبحنا كتابات التشهير بتشهير حتى. صحيح. لو كانت معلومات مغلوطة ومع الأسف لكن نحب نشهر ببعض مع الأسف يعني عارفة إيش أقول.
0: للأسف الشديد يعني الأشخاص هذه خاصة اللي تشهر بأسلوب قذر بأسلوب سب وقذف، فهي مش عارفة أيوة دخول بالأعراض دخول بكل شيء، مش عارفة إن هي محاسبة على كل حرف هي تكتبه يعني.
3: يعني فين لو قلت لك وأقسم لك بالله وأمام الكل الآن في عندنا الغد إنه في موضوع حاصل، أصل هذا الموضوع اللي عملوا في الفيس وشهروا وعملوا كذا، عشان كذا نفسي تأملي حلقة خاصة أثبت ببعض مواقف ونشوف إن شاء الله والله حق والعدل، عشان نثبت للناس دائما أنه عمل أو ما يكونش بالتشهير، ونفس الشيء التشهير بفضايح الناس بحب الفضيحة. إحنا بأيام فالله اسمه الستار والمنتقم، يعني سبحان الله ما يكونش البشر هو المنتقم بيننا بيننا المنتقم الثاني مع الأسف يعني. شكرا جزيلا حبيبتي.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا كمان، وإن شاء الله كمان بنتكلم بالموضوع هذا ولي همك. وزي ما قالت إنه الناس أصبحت تحب التشهير بأي

0: للأسف الشديد لو نقول لكم يعني نحن شايفين أشياء كثيرة كثيرة يعني دخل هذه الأشياء دخلك فعلا درجة إن تقول لهذه الدرجة يعني الناس أمراض، لهذه الدرجة الواحد قادر يقول هذا الكلام يعني علنا يعني ما بين الناس يسب ويقذف ويدخل بالأعراض ويعني أشياء الواحد مستحيل يعني العاقل مش الواحد العاقل واللي فعلا متزن واللي فعلا عارف إنه كل شيء ممكن يرجع لك بيوم من الأيام مستحيل يتكلم هذا الكلام. والله العظيم فعلا تدخل مواقع التواصل الاجتماعي شيء برأسك وانت خارج منه، يعني تتمنى إنك ما تدخلش. خلونا نحن نستقبل الاتصال هذا. ألو السلام عليكم.
1: الو
0: يا مساء الخير.
1: باجي اسمع صوتكم.
0: انا اسمعك، شوف انت تسمعني.
1: ايوه غني بسمعك.
0: يا حي وسهلا،
1: نشكركم على هذا البرنامج.
0: ايوه
1: والموضوع طيب، يعني تشير بالناس هذا مش تمام.
0: صحيح.
1: الجوالات هذه صور الناس الناس يعني محتاجين، ولكن محتاجين للتشهير وهذا، هذه صدقة يجب أن تكون سرية.
0: صحيح.
1: صدقة يا رب عم حسسة ولا لا تقوم بغير صدقة، أبي جعل التشهير
0: صدقة بينك وبين ربك.
1: الناس يعني محتاجين، ولكن محتاجين للتشهير وهذا، يجب أن تكون سرية.
0: حاليا صوتي يتردد، لكن زي ما قلنا انه ما فيش داعي لهذا كله، صدقه بينك وبين ربك. اني والله في اشخاص ممكن تصادفهم كثير، يعني بعيد عن التشهير، يعني الحاجه الايجابيه بهذا الشيء انه في اشخاص ممكن انه يجوا يعطوا اشخاص اخرى، يعني اشخاص محتاجه، فلما تجي تسالهم مثلا من بيت من، ممكن يكون انت حق شجن او موت. خلاص نقول شجن، شو تعرفون من مثلا عاطيكم؟ ففعلا نقول لك ما يرضيش يقول لك مثلا اسم معين او حاجه معينه، حتى صح يعني للشخص اللي يعني الشخص هذا بيجيب للشخص هذا مش راضي يقول له يعني منه، يعني وجه لا وجه، يعني بدون تشهير بدون تصوير، فما يرضيش يقول لك مثلا من فاعل خير، من يعني صدقه من حد معين، يعني بس ما يقول لك شو الاسم، ما يقول لك شو، ولا بصور ولا بعطيك ولا بوثق ولا. ليش؟ لأنه فعلا عارفة ومتيقنة ومدركة إنه مهما قلت أسماء ومهما عملت ومهما صورت أنا ما بستفيدش حاجة، فهذا الخير بيني أنا وبين ربي، رب العالمين عارف إنه أنا عطيت وخرجت، وهذا بالنهاية لي خير عند ربنا ويتسجل بي يعني كحسنات لي، فهذا شيء كويس. يعني ثم قلنا بالأول والأخير كل واحد فاهم إنه حابب يعمل لدنيته، وإنه هذا خير، وإنه لازم نحن ما نقولش ولا نصور ولا نحط كل هذه اللي تخلي نحن إنه فعلا صدقتنا تروح، أو تخلي نحن حتى نحس إنه راحت بسبب هذا الشيء. فوالله أسلوب فعلا جميل، وأسلوب جدا يخلي الواحد مرتاح. فزي ما قلنا إنه ليش أصبحت المساعدة للمحتاج يشوفون محتوى، وليش كل مثلا كل من يصور مساعدته يعني، فتشوفوا إنه يعني حابب هذا الشيء، أو إنه أو هل إنه مثلا كل من صور هذه المساعدة إنسان سيء، أم النية تختلف، لكن الأسلوب أحيانا يجرح. ففعلا نحن ما نهجمش على أحد، بل نحن نحاول نفهم ليش هذا الموضوع صار بهذه الطريقة، رغم أن نحن عارفين أنه فكرة تصوير المساعدات مش كويسة، وأنه هذه الفكرة بدأت عند البعض بهدف أنه زي ما قالوا بعض الاتصالات تشجيع الناس على الخير، أو مثلا أنه توثيق الأعمال الخيرية مثلا للمتبرعين، لكن مع الوقت للأسف الشديد أنه هذا تحول يعني من جزء من أنه يكون مثلا مساعدة وخير إلى جزء من هذا المحتوى أصبح سباق شهرة ومشاهدات. وصار السؤال فعلا الحقيقي مثلا أين كرامة الفقير وسط هذا التصوير اللي أنت تصوره، وهل المحتاج فعلا مثلا وافق على هذا الشيء أو أنه مضطر يوافق؟

0: وأيضا أموافق لأنه محتاج، ومثلا ممكن مش قادر أنه يرفض زي ما قلنا أول أنه محتاج هذا الشيء، مش معناته أنه ما فيش كرامة وإنما محتاج لهذا الشيء، فعشان كذا خلاص تلاقيه ممكن يوافق. فتشير دراسات أيضا اجتماعية وإعلامية حديثة إلى أن المحتوى العاطفي المرتبط بالبكاء والفقر يحقق نسبة مشاهدة وتفاعل أعلى على منصات التواصل الاجتماعي. فالله يعينهم اللي شايفين المساعدة من هذا الجانب، يعني راح الخير بجهة ثانية، والمشاهدات اللي هم أو التفكير اللي شايفينه من هذه الناحية راح في جهة مختلفة. كما يرى مختصون نفسيون أن تصوير المحتاجين دون مراعاة لمشاعرهم قد يترك أثرا نفسيا طويل المدى، فخصوصا على الأطفال، لأنه فعلا يكبروا وهم يشعروا أنه مثلا فقرهم كان معروض بيوم من الأيام أمام الناس. ممكن يكونوا بالبداية وهم صغار كذا يعني أهلهم مش قادرين يعطوهم، بس سبحان الله بيوم من الأيام ممكن هذا الشخص يكبر ويشتغل على نفسه ويكون يعني مستقبله، فجأة يشوف حقه الفيديو أنه معروض وأنه هذا ما وصلش لهذه المواصيل إلا بسبب المساعدات، ما وصلش لي هذا المكان إلى المساعدات. يعني ممكن في أشخاص يأخذوا من هذا الجانب، فأنت تعرف أنك بحياة للأسف الشديد فيها كل شيء. وبحسب تقارير أيضا إعلامية أزداد ما يسمى بمحتوى العطاء بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة في شهر رمضان والمواسم الإنسانية، حتى أصبح عند البعض نوعا من صناعة المحتوى وليس مجرد عمل خيري. فهذا فعلا السنوات أو المحتوى العطاء في المواسم في شهر رمضان وفي هذه الأيام فعلا نشوفها موجودة كثيرة يعني، ونشوف هذه الأشياء متواجدة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حيا وسهلا.
1: يا أهلين، كيف حالك حبيبي؟
0: الحمد لله، قلبي بخير، وانت كيفك، أخبارك؟
1: والله الحمد لله، بعد ما سمعت صوتك صرت بخير يعني.
0: الله يا قلبي، أنا أنفده لك والله. من معانا؟
1: بغداد.
0: بغداد من وين؟
1: من عدن. درفع.
0: الله يا عدن، الله يا عدن، مهما كان جوك حار كفاية أنه دي الأصوات نسمع الجميلة.
1: أنا
0: بدالك والله. إيش رأيك في الحلقة يا بغداد؟ اسمك حلو مميز،
1: حلو جدا، لأنه دحين آخر فترة أنت فيها بالظاهرة كثير. عصري واحد حتى لو طرحت 100 شحت بالشارع ليش تصور على طول؟
0: صح فعلا، يعني للأسف الشديد
1: فبدا ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه.
0: أيوة
1: صورة يعني.
0: إيه والله من صدق، يعني لازم إنه في تصوير، لازم إنه في هذه الأشياء. إحنا يعني للأسف الشديد يعني ما نقدرش، مثلا بعض الأشخاص ما تقدرش توقف هذه الناس لأنه تكون محتاجة.
1: بس لأنه في ناس يقولوا لك فينا صور يعني إنك مثلا وصلت يعني. فهمتي كيف؟
0: أيوة فهمت يا حبيبي،
1: لأنه يكون عبر واتس وعبر يعني ناس مش من هنا، مع واحدة مثلا أو واحد يقول أنا يعني عطت منها
0: فعلا يعني. شوفي يا بغداد، نحن نصادف كثير هذا الشيء ونشوف فيديوهات كثير، وأحيانا والله مش أحيانا إنما أكثر الأوقات نزعل على هذه الـ الناس. ليش يعني ليش مضطرة أن تتصور؟
1: فضيحة دي يعني.
0: أيوة فين هم مفكرين إنه خير وكذا، لكن ما أكيد خير، لكن مش بذا الأسلوب. طيب يا بغداد. ألو.
1: أيوة معك.
0: بعيد عن هذا الموضوع، أنا أفكر أشلك ونروح العراق. والله اسم جميل ومميز والله.
1: استراحة الظهيرة صح؟
0: أيوة استراحة الظهيرة.
1: من مو مشاعرك معك يعني ما دورتي ليش ولا فقدتي لي ولا
0: عيب عليك أني أفقد والله العظيم لكم كلكم وأفقد للأصوات وأقول فينكم ما لفين أسمع أصواتكم ما لفين ما فيش فايدة أنتم ما تقوش
1: أنا الحقة حقا الإمبتري خربت أنا ساعة ولا فهم يعني بدل كلام بعد راح كنت تعبانة شوية
0: يلا أهم شيء أني الآن سمعت صوتك وسمعت اتصالك الجميل وسعيدة جدا والله
1: خلاص أوعدك بشتري إمبتري جديد أني بسوي داعة وأكون
0: أنا بذلك والله أنا بذلك إن شاء الله كمان أني أكون متواجدة وربي يطول بأعمارنا يا رب يلا شكرا حبيبي شكرا كمان لاتصالك ولكلامك الجميل للأسف الشديد إلى هنا وتنتهي حلقتنا رغم أني والله مش حابة أبعد عنكم خالص ولا عن أصواتكم لأنه أشخاص مميزين أكيد بس حاب أقول لكم إنه الفقير ليس مشهدا حزينا نصنع منه محتوى ولا دموعا نحصد بها المشاهدات فالعطاء الحقيقي هو الذي يشعر الإنسان بالأمان لا بالإحراج ولا بالكرامة وبالكرامة لا بالانكسار فقد تطعم شخصا وجبة فينسى طعم الجوع لكن ربما لا ينسى أبدا شعوره وهو مصورا أمام الناس أفعل الخير لكن لا تجعل المحتاج يدفع ثمن مساعدته أو مساعدتك من كرامته فإلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني وخميسكم مبارك أيضا وجمعتكم مباركة مقدما نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله
2: لك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك عدنية FM جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن. اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم
6: العنوان عدن المعلى الشارع الرئيسي كريتر شارع حسن علي خط إنمار الرئيسي هاتفنا 781-296-111 فروعنا في سيئون
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود الاختيار الذكي له عنوان واحد مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هنا الأجهزة ما هي بس شكل هي كفاءة توفير وضمان حقيقية من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال تقنيات موفرة جودة مضمونة حلول ذكية لكل بيت مصدر الأول مش مجرد محل هاتف 02 362-777 أو 02-362-888 جوال 777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. الحكومة اليمنية تقر تحرير الدولار الجمركي على السلع الكمالية. اجتماع حكومي في عدن لإقرار معالجات عاجلة لأزمة الكهرباء. تدشين دورات مهنية بأبين لتمكين الشباب والمرأة وتعزيز فرص العمل. جعموم للذهب يفتتح مركز الرئيسي بحلة عصرية جديدة في عدن. حملة ميدانية بعدن لإزالة العشوائيات والتعديات على أراضي الدولة. وأخيرا، أمن عدن ينفي صلة صقر عدن بشعبة مكافحة الابتزاز الإلكترونية. وإليكم التفاصيل. أقر مجلس الوزراء اليمني تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع الكمالية فقط، تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي مع استثناء المواد الأساسية. وأكدت الحكومة أن القرار يهدف لتعزيز الإيرادات وتوحيد التحصيل الجمركي، إلى جانب تجديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار تمس المواطنين. ناقش اجتماع في عدن ضم محافظ البنك المركزي وعددا من الوزراء المختصين إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء، تشمل صيانة محطات التوليد وتأمين الوقود من حضرموت ومأرب وشبوة، والاستفادة من المنحة السعودية لتحسين استقرار الخدمة خلال الصيف، مع رفع جاهزية المحطات للتخفيف من معاناة المواطنين. دشنت السلطة المحلية ومكتب التعليم الفني بمحافظة أبين حزمة دورات تدريبية مهنية ضمن مشروع سبل العيش وتنفيذ مؤسسة بناء للتنمية بتمويل منظمات DKH المرينة، ويستهدف المشروع 120 متدربا ومتدربة بزنجبار في مجالات مهنية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل بهدف تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا وتعزيز فرص الدخل المستدام. افتتحت محلات جعموم للذهب مركزها الرئيسي بجولة كالتكس في عدن بحضور رجال أعمال وشخصيات اجتماعية. وأكد عبد الرب جعموم أن الافتتاح يأتي بعد أعمال تحديث شاملة للمحل، ويضم تشكيلة واسعة من المشغولات الذهبية المحلية والخارجية، وسط إشادة واسعة بالتصميم الجديد وجودة الترتيب ليكون من أبرز محلات الذهب بعدن.
1: شرفنا اليوم بتلبية دعوة أبنائنا أولاد المرحوم قاسم جعموم بمناسبة افتتاح محلهم في جولة كالتكس بعد تجديد المحل بصورة جميلة وبمظهر جميل. المحل اليوم ما شاء الله تبارك الله يحتوي على تشكيلة كاملة.

0: مميزة من المشغولات الذهبية الخليجية والمحلية. يعني ما شاهدناه اليوم صراحة يدعو إلى الفخر ويدعو إلى الإعجاب ويدعو إلى الفرح بهذا المستوى العالي الذي وصل إليه أولادنا أبناء قاسم جعموم بهذا المحل، وهم المستثمرين القدماء في عدن في مجال الذهب، ولهم تاريخ كبير وعريق في تجارة الذهب سواء كانت من المملكة العربية السعودية وبعدها انتقلوا إلى محافظة تعز ومن ثم إلى محافظة عدن. واليوم تشرفنا بحضور الافتتاح الجديد بعد تجديد المحل، فنتمنى لهم التوفيق ونسأل الله أن يطرح لهم البركة في هذا المحل وأن يوفقهم وأن يكونوا في مستوى الحدث هذا، وإن شاء الله تعالى يعني نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.
1: بعدين مع المصنعية مثل الخليجي والهذا يفرق عشريات 3 ريال بين كل نوع، متوفر من كل شيء، تركي سعودي خليجي كويتي، معنا طقوم، معنا حزامات، معنا أساور، معنا طقومات أطفال، معنا كل شيء موجود. في ورش باليمن تصنع الذهب، يكون ذهب خليجي مورد من برا، بس الشغل هنا في شغل، وفي نورد كمان من تركيا من دبي، يعني من جميع الأنواع، بحيث أن الزبون يقتنع على شيء محدد، رغبته موجودة هنا.
2: نفذت وحدة حماية الأراضي في عدن حملة ميدانية لإزالة التعديات والبناء العشوائية على أراضي الدولة والمتنفسات العامة بمشاركة مكاتب الأشغال والعوائق، وشملت الحملة إزالة مباني مخالفة وإيقاف أعمال بناء غير مرخصة، مع التأكيد على استمرار الحملات لحماية المخطط العمراني وترسيخ النظام والقانون في العاصمة عدن. وأخيرا أكد مصدر في شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني بعدن أن المدعو صقر عدن لا ينتمي للشعبة، مشيرا إلى تحذيرات سابقة بعدم التعامل مع أي جهات خارج المؤسسة الأمنية، وأوضح أن الشعبة حققت نجاحات بارزة في مكافحة الابتزاز بإحالة 189 قضية للنيابة. إلى هنا نختتم حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن ولحج والضلع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: تهزتي فيه فارزع ما فهمتش.
1: تحمس معك في الشتاء
0: شنو ما بقى فيك زعما؟
2: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون عدنية FM صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام،
2: لون جديد في سماء الإذاعة.
3: في سماء الإذاعة.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
3: ما يتبقى فيه
4: إذا قليبا ما يبقاش فيه. واش ديك يجيب لك نونو سعيد الميلاد بنادم؟
3: ما ظنك تير بحال هكا، مالك كتزيد فيه؟
4: ابتسام الله يحبك، عطاني فلوسي خمشي في حالي.
3: ياك
4: والله انا ما عنديش معاه تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا. داكشي اللي قلتي لي درتو.
3: طلعتي فليسي ودي مراد، ما كاين ماشي مشكل. والله علاش ديتي الريال
4: ابتسام؟

0: بودكاست
1: كأني معاك كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
2: 88

جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج رسائل الحج، والذي نأخذ في كل حلقة من حلقاته رسالة هامة عامة من نسك من مناسك الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص والصواب، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، إن الإهلال بالتلبية وإعلان التوحيد لله رب العالمين أول ما يبدأ به الحاج من أعمال حجه إذا أحرم، فيعلن التوحيد وينبذ الشرك بهذه الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج كله إعلان التوحيد لله رب العالمين. قال سبحانه لإبراهيم الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحج كله إعلان التوحيد لله رب العالمين. الأمر بالأذان بالحج من رب العالمين سبحانه وتعالى للخليل إبراهيم عليه السلام، ودوما إذا ذكر الخليل إبراهيم ذكر توحيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه حارب الشرك والأوثان، وحارب عبادة الأصنام، وحارب ما يفعله قومه من ذلك كله، وأعلن التوحيد لله رب العالمين قائلا لقومه وقد صدع بذلك، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. أعلن التوحيد وصدع به أمام قومه بهذه الكلمات التي سطرت في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وتظل تتلى وتذكر إلى قيام الساعة. أذن إبراهيم عليه السلام بالحج ليوحد الله عز وجل وليصدع الحجيج بالتلبية يظهرون ويعلنون فيها التوحيد لله رب العالمين. فقد كانت تلبية العرب تحتوي على الشرك بالله عز وجل، إذ كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، عياذا بالله من ذلك. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويلكم، قد يعني كفاكم هذا الكلام، فاقتصروا عليه ولا تزيدوا عليه، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تخيل، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت الحرام، فلم تزل تلك تلبيتهم حتى جاء الإسلام ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية إبراهيم الصحيحة.
2: لبيك اللهم لبيك، استجابة لك يا رب، وخضوعا لك يا رب، وإذعانا لك يا رب، لبيك لا شريك لك لبيك، إقرارا لك بالتوحيد، ونفيا للشريك، ونبذا للشرك بالله عز وجل. إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد كله لك والنعمة كلها لك والملك كله لك، الحمد كله لك يا رب، فأنت المستحق للمحبة والحمد والشكر والثناء والتعظيم لما أنعمت به علينا من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. فما وفقنا إلا بفضلك، وما اهتدينا إلا بهدايتك، وما حججنا إلا بتيسيره لنا، إلا بتيسيرك لنا يا ربنا، وبتوفيقك وإرشادك، وسهلت لنا السبل ويسرت لنا الطريق للحج. وكذلك النعم كلها، النعم كلها لك يا رب، فأنت موليها وأنت مزديها وأنت المتفضل بها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، نعم لا حصر لها، ومنن لا عد لها، عطايا واسعة، ورحمة ومغفرة، إجابة دعوات، إغاثة لهفات، كشف كربات، منن وهبات، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أبعد ذلك يشرك بالله؟ أبعد ما تفضل على عباده بالرزق والخلق والتدبير وشؤون حياتهم والطعام والشراب والهداية للتوفيق وتيسير الأسباب؟ أبعد ذلك كله؟ أبعد ما نجاكم تشركون به؟ ولذلك حينما قال: وما بكم من نعمة فمن الله، قال: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. المشركون يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتوحيد إذا مسهم الضر، إذا مسهم الضر في البحر، إذا اشتدت بهم الكربات. ولذلك لما جاء حصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والد عمران بن حصين، ابن حصين، قال له النبي: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. للأسف الشديد، أيشركون بالله سبحانه وتعالى بعدما نجاهم؟ عجيب حال هؤلاء. إن الحمد والنعمة لك والملك، أي أن الملك كله لك يا رب، تتصرف فيه كيف شئت، علمك محيط بكل شيء، مشيئتك نافذة، قدرتك شاملة، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ذلكم الله ربكم له الملك، فالملك له وحده سبحانه، وغيره لا يملك شيئا، فكيف يصرفون العبادة لمن لا يملك شيئا؟ قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية كلها إذعان وخضوع وتوحيد واعتراف ونبذ للشرك وتبرؤ منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يحشرنا يوم القيامة تحت لواء سيد الموحدين نبينا محمد بن عبد الله، إنه سبحانه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.

0: والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

هل عدم النوم ممكن يدفعنا للهلوسة والجنون؟ أنا الدكتور آدم بطايني، واليوم حلقتنا عن النوم، إحدى وسائل التعذيب المحرمة دولياً ومن تقنيات التحقيق المعززة Enhanced Interrogation Techniques. تضمنت انتزاع الاعترافات بالحرمان من النوم لساعات طويلة، فهل هي فعالة؟ الإجابة هي لا، طبقاً للدكتورة شين أوماع، فهي وسيلة بتضر بالذاكرة والمزاج والوظائف الإدراكية الضرورية لاستنباط المعلومات، بمعنى أنه المتعرض للحرمان الشديد بيصعب تصديق ما يقول لأن قدراته العقلية لم تعد طبيعية. صحيح هو غير قادر على الكذب المتقن بسبب الإعياء الذهني، لكن أيضاً فقد القدرة على التمييز بين الواقع وأوهام عقله المنهك. ليش يعد الحرمان من النوم من وسائل التعذيب الأكثر وحشية؟ سؤال قبل الإجابة عليه لازم نفهم النوم. على مر التاريخ أجرى العلماء الكثير من الدراسات للتعرف على النوم وأهميته للإنسان، وليش منقضي حوالي ثلث حياتنا في السرير. في عام 1920 كان في دكتور اسمه فون إيكونومو بتابع مرضى مصابين بالإنسفاليتس ليثيرجيكا، التهاب الدماغ النوامي، أحد مضاعفات الإنفلونزا الإسبانية. خلال متابعته إلهم استنتج أن هناك مركز في المخ مسؤول عن تحفيز النوم موجود في منطقة اسمها المهاد الأمامي، وآخر مسؤول عن تحفيز الاستيقاظ موجود في المهاد الخلفي. هاي النظرية ما كانت الأولى في محاولة فهم النوم ولا كانت الأخيرة. في ستينات القرن الماضي تمكن العلماء من رسم خريطة للدوائر العصبية في الدماغ. صار هناك تخيل مبدئي عن العلاقة بين المناطق المختلفة للدماغ. هاي المعرفة دعمت فرضية الدكتور فون أكثر من فرضيات أخرى كانت سائدة في ذلك الوقت، مثل نظرية هبوط الطاقة داخل المخ. مع استمرار الأبحاث أظهرت الخريطة ما هو أهم من هيك، أوجدت رابط بين النوم وبين النظام اليوماوي circadian rhythm. هو جزء من الساعة الحيوية للإنسان وبتدخل في كل شيء تقريبا، ابتداء من النوم والاستيقاظ مرورا بإفراز الهرمونات وصولا للبناء المعرفي والسلوكي للإنسان. مركز النظام اليوماوي هذا موجود في المهاد الأمامي، قريب بشكل كبير من مركز النوم اللي وصفه دكتور فون. هذا المركز بالتحديد لو تم إصابته بتفقد الثدييات عموما قدرتها على تنظيم ساعتها الداخلية، وبتبعه اختلال في وظائف حيوية كثير. عشان هيك منشوف اختلال في وظائف الجسم مثل الاضطراب في سكر الدم إذا تم منع الإنسان من النوم، وإذا تم تغيير وقت النوم من الليل للنهار مثل حالات السفر إلى أماكن في التوقيت مختلف. بصاحب المسافر صعوبة في النوم أو ما يسمى بالجت لاج، فقط لأن الجسم وجد نفسه في مكان الليل في نهار والنهار ليل. طبقا لقسم طب النوم في هارفارد، فإنه أثناء النهار بتسبب التعرض للضوء بتحفيز الساعة الرئيسية في الجسم لإرسال إشارات بتولد اليقظة وبتشجع نشاط الجسم. أما بالليل فبتبدأ الساعة الداخلية في إنتاج هرمون الميلاتونين، هو هرمون بيعزز النوم. إيقاع الساعة البيولوجية بوازن نومنا ويقظتنا مع الليل والنهار، عشان هيك ينصح بتخفيف الإنارة خلال الليل وابتعاد عن الشاشات الإلكترونية، لأنه ممكن تعمل اضطراب في هذا الهرمون هرمون الميلاتونين. يعني إحنا كبشر هل مننام لأن هناك ليل ونهار فقط؟ لو كان هذا الحكي صحيح فكيف بنام غير المبصرين؟ العلاقة بين الليل والنهار فترات النوم علاقة وثيقة مهمة، ولكن مش الوحيدة المتحكمة في دورة النوم والاستيقاظ. هناك تداخل أعمق وأكبر بين مراكز كثير داخل المخ ما يعرف بالهوميوستاسيس واللي يترجم للاستتباب، هو التناغم بين مراكز المخ للوصول لحالة النوم الصحي، واللي عرفها الأب الروحي للنوم الدكتور ويليام ديمينيت بأنها حالة عكسية للإدراك. النوم هو فك الارتباط بين البيئة وعدم الاستجابة إلها، كأنك نزعت سلك كهرباء من جهاز بيعمل طول الوقت عشان ترتاح. في مرحلة فك الارتباط هاي بيحصل تغيرات فسيولوجية داخل الجسم ما يعرف بمراحل النوم. هذا سؤال أكثر صعوبة، إيش اللي بصير أثناء النوم بالضبط؟ مع بداية الستينات واكتشاف آلية التخطيط للمخ حصل ثورة علمية في فهم النوم ومراحله. تم تقسيم النوم لنوعين حسب حركة العين، نوع حركة العين السريعة Rapid Eye Movement Sleep، ونوع حركة العين غير السريعة Non-Rapid Eye Movement Sleep. ورغم وجود هذا التقسيم إلا أنه هناك دوران متسلسل بين الحالتين بتكرر 5 إلى 6 مرات أثناء

موسم يتجدد للقاكم من جديد. نتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربية وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهني مين؟ منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهني مين؟ مع عدنان الشيبانية على عدنية FM 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعين عدنية FM 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نرحب بكم في حلقة جديدة وجميلة كجمال قلوبكم أيها المستمعون الرائعون والمشاهدون والمتابعون من كل مواقع التواصل الاجتماعي. نحييكم بهذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية FM وأيضا على قناتنا في اليوتيوب فإذا لم تكن في اليوتيوب لازم تكون في اليوتيوب لتستمع ولتشاهد إلى برنامجنا الفني المسائي تنمين مع عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم ومن الإخراج السمعي والمريكالي الشيخ. فمستمعينا خلونا ننوه بأرقام برنامجنا للتواصل معنا، ما عليكم إلى الاتصال على الأرقام التالية 77468 49 أو 02-851-888. وبحكم أنه عيد الأضحى المبارك حبيت أن أقدم لكم هذه هي التهنية وأقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والصحة والعافية، وإن شاء الله لحمة مباركة، والشعب اليمني كله يأكل لحم بإذن الله تعالى. ونطلب من رجال الأعمال والخيرين أن يكونوا سند وخير بتقديم لحمة العيد للأشخاص الذي بجد نعرف أشخاص لا يعرفون ما هي اللحمة، ولكن بإذن الله تعالى بيكون بهذا العيد عيد الأضحى المبارك يكونوا اللحمة ويكونوا سعداء بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ حلقنا كالعادة دعونا نذهب إلى أولى أغانينا التي تم تقديمها، وما نفتحش البرنامج إلا لما نبدأ فيها بهذه الأغنية العيدية وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.

0: طبعا نهني كل أحبابنا في الداخل والخارج بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ونهني الوالد والوالدة وأخواتي وأخواني وكافة الأهل والأحباب والأسرة الكريمة بقدوم عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. ونقول عيد أيامكم سعادة وقلوبكم فرح وعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير. وأيضا نهنئ شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بقرب عيد الأضحى المبارك. عد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات، ونرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأماني بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح والمناسبات الجميلة. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية وأمن وأمان واستقرار دائم وبعيدا عن كل بلاء ووباء يا رب العالمين. فأرقامنا هي كالتالي 77468 49، وأيضا 02-851-8888. زي ما نقول إنه من هو أول شخص هناك بعيد الأضحى المبارك، فأنا أول شخص أهنيكم بقدوم عيد الأضحى المبارك. كليم ونيفين وكل حبايبنا في الداخل والخارج، أقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وربنا يحقق أمانيكم وتكونوا في أحسن حال ومن نجاح إلى نجاح بإذن الواحد الأحد. فمستمعنا ومتابعينا وجمهورنا في الداخل والخارج، كما نسعد جدا بأن نطل عليكم بهذا اليوم الجميل وأن نهنيكم بقرب عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى. دقيقتين وتفصلنا عن ذهاب إلى الفاصل الإعلاني الأول، ومن ثم منعود لنستكمل ساعة كاملة من برنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي هو يأتيكم كالعادة من الساعة الرابعة اللي هو بعد إعلانات الرابعة عصرا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساء. فكونوا معنا دائما، ويا ترى من حابين تهنوا اليوم وإيش حابين تهدوهم وإيش حابين تسمعوا، ويا ريت تشاركونا كل الأغاني وأيضا أغاني يمنية أو أغاني خليجية أو أغاني عربية حابين تشاركونا.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة، في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد. عدنية اف ام، لون جديد.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان, مستمعين عدن اف ام 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز, وايضا على 91.3 في البيضاء وابين ويافا. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل من ايام الايام المميزه في حياه كل عدني, اللي هو يوم الخميس يجي يوم مميز. يقول لك مهما سوينا مهما فعلنا لكن الخميس يجي له طعم ثاني ومختلف, اللي هو جمعه الاهل وجمعه الاحباب وجمعه الاصحاب وجمعه الاسر وجمعه العائله و و و و, و. فخلونا ناخذ الاتصال ونقول له مرحبا. الو الو يا مرحبا, من معنا؟ الو الو, اظن ان الاتصال انقطع, ولكن نتمنى من المتصل ان يعود معنا مره اخرى ليكون معنا ونستمع من سوف يقدم له التهاني وماذا سوف يطلب من الاغاني لنستمع لها باذن الله تعالى. ومستمعينا في كل مكان كالعاده نحن نحضر العديد من الاغاني المميزه لنستمع لها في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنيمين الذي ياتيكم كل يوم خميس. طبعا ليسمع الان نتمنى من تواصلكم على أرقامنا اللي هي 774689 أو 02-851-888, ونشكر كل من يتواصل معنا في العديد من البرامج الذي يتم تقديمها في إذاعة عدنية, سواء كان صباح الورد أو استراحة الظهيرة أو برنامجنا الفني المسائي تهنيمين. معنا اتصال ونقول له مرحبا. ألو
1: الو بخير
0: يا مرحبا يا مساء الاستاذ محمد.
1: كيفك عدنان؟ الله يحفظك
0: حياك وابقاك الغالي
1: استاذ عدنان. اولا ايام جميله ومبروك لك والوالد وكل الناس.
0: حياك.
1: واليوم من خيرك احب ان اهني صديق الاله محمد علي رجباني من منطقه نحلين.
0: حياك بالنحلين.
1: ارتزاقه مولود جديد اسمه عمار.
0: يا الف الف مبروك.
1: ونهني ونطول له اغنيه بطل عندنا خميس, أغنية ياسين ياسين ياسين من أعلى الأسنان الأخرين اللي في حسين الجناين أعتقد. والتانية مني ومنك ومن كل طاقم برنامج والأصدقاء لأن أحبوك هذا محمد علي خاصة في رجبان من النخلين, وأشكرك على هذا البرنامج الجميلة ولك ألف تحية.
0: الله يحييك الله يحييك أستاذ محمد, أنا سعيد جدا بسماع صوتك وكل عام وأنت بألف خير. ألف ألف ألف ألف مبروك لأبو النخلين لما جاه الذي اسمه عمار, يتربى بعزك يا ابو النخلين وان شاء الله يكون الولد الصالح باذن الله تعالى. فالف مبروك عليك يا ابو النخلين. فمستمعينا ومتابعينا بيتم تحضير اغنيه طلبها الاستاذ محمد ياسين ياسين, وخلونا نسمعها ومن ثم نعود لنستقبل كافه الاتصالات من كل محبين برنامجنا الفني المسائي تهنيمين, وبداناها بالاستاذ محمد. تفضل حفظه الله ورعاه. استاذ محمد من الاشخاص الرائعين والدائمين لاذاعه عدنية اف ام, وكما انا سعيد جدا بالتعرف عليه عن قرب بيوم تاسيس اذاعه عدنيه اف ام. وخلونا نروح نستمع الى اغنيه للفنان فيصل علوي. الله روح

0: الله الله الله عليك يا فيصل عابد رحمة الله عليك. وبدأناها بالفنان بعد ما رجعنا من فاصل الإعلان, بدأنا بالفنان فيصل علوي وطلبها الأستاذ محمد. تفضل معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: يا وين اسمعونا؟ وين انتم؟ وين؟
0: هيا هيا هيا هيا هيا بمنجانا أبو فهد, كيف حالك يا الغالي؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وعيدك مبارك مقدما.
1: كيف حالك؟ كل عام وانت بخير وصحة وعافية, ومناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك لك ولأسرة الإذاعة جميعا إن شاء الله.
0: وياك وياك يا أبو فهد, أنا سعيد جدا بسماع صوتك الغالي,
1: وأحب أهدي تهاني بمناسبة العيد لأسرتي أسرتي وأسرة أولاد الحاج يحيى جميعا, وإلى أسرة إذاعة هنا عدن, وإلى أبناء الجنوب بشكل عام بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. وشكرا جزيلا وألف شكر رب العالمين.
0: أشكرك أشكرك يا أبو فهد, حفظك الله ورعاك, وسعيد جدا بسمع صوتك في أمان الله, وكل عام وكل يوم وكل شهر وأنت وأسرتك الكريمة في أحسن حال, وعيد أضحى مبارك بإذن الله تعالى. مستمعينا ومحبينا في كل مكان, محبين برنامجنا الفني المسائي, تهنمين تواصلكم على أرقامنا هي 774-689-9 أو 02-851-888. وعيد مبارك, عيد أضحى مبارك, وكل عام وأنتم بألف خير.

0: وعدنا لكم مستمعينا بعد ما جددنا لقنا من جديد بأغنية جميلة. خلونا نستقبل اتصال من أبو رميلة. ألو مرحبا أبو رميلة.
1: ألو
0: يا مرحبا يا مستر. عيدك مبارك مقدما وكل عام وانت بألف خير. ألو أيوة أسمعك. ألو. يا أبو رميلة
1: الصوت ضعيف عندك
0: الآن نقوي كيف؟
1: الصوت ضعيف مرة.
0: الصوت ضعيف فان شاء الله تكون تسمعنا كويس, او اذا هو ضعيف فانا بقول لك المايك اليك وتكلم.
1: ما فيش الصوت معتام
0: مكانه. حاول. الو
1: خلاص بحاول ثاني مرة بتصل بك.
0: يلا هي. طبعا نشكر تواصل ابو رميلة حفظ الله ورعاه, وايضا من الشخصيات الرائعة والجميلة. معنا اتصال اخر ونقول له مرحبا.
2: قول له مرحبا.
3: ألو يا مساء الخير.
0: هلا هلا هلا بست الكل. هلا بأبو أم حمزة كيف حالك؟
3: هلا هلا هلا فيك, سمعنا صوتك أخيرا. حيا
0: على رأسي. الله يحفظك
3: مستر علي. الله يحفظك. تقولون أنكم بتقوموا البرنامج.
0: والله طلعت الأسبوع الماضي واليوم برضو موجود وإن شاء الله.
3: من الخميس نشغل, بس اليوم من قالوا لي الآن اتصالات بس.
0: الله
3: اتصل بالتاني.
0: من حاب اليوم تاني. قبل ما انت انا بقول لك عيدك مبارك مقدما كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير وصحة وعافية وسلامة ونجاح.
0: امين يا رب العالمين. الله يحفظك.
3: حلو ما احلاك الخميس اللي فيصل العلوي.
0: بس ايش من اغنية؟
3: اغنيتي يا منيتي يا سلا خاطري.
0: يا منيتي يا سلا خاطري.
3: ولا يهمك كل المستمعين اصدقاء الاذاعة.
0: ولا يهمك يا محمد. الله يحفظك.
3: حياتي لك.
0: الله يحفظك. يا امان الله. طبعا نشكر أم حمزة وسعيد جدا بسماع صوتها. كنت أسمعها من خلف الكواليس لكن الآن سمعتها أمام الكاميرا. أم حمزة من المستمعات الرائعة واللي تعرفت عليها عن قرب بجد. بالنسبة لي هي أم وتاج على رأسي. فأغنية لفيصل علوي لازم نلبي طلبها, فإن شاء الله مخرجنا كليم الشيخ بيجهز الأغنية. يا منيتي يا سلا خاطري. فأخونا كليم الشيخ يتم تحضير الأغنية. وأيضا خلونا بس ننوه بأرقامنا اللي هي 774-6-8-4-9 أو 02-8-5-1-8-8-8. وخلونا مع فيصل العلوي ثم نعود لكم.

0: ويا منيتي يا سلا خطري. واستمعنا الأغنية اللي طلبتها أم حمزة حفظ الله ورعاها. وخميسنا جميل إلا بصوت الفنان الراحل فيصل علوي. ومعنا اتصال من محمد علي أبو النخلين. ألو مرحبا.
1: ألو
0: محمد، ألف ألف مبروك عليك بما جاك يا محمد. يا أبو عمار، أبو عمار عم تسمعني؟
1: كيف حالك سعدان؟
0: حياك وابقك يا غالي، ألف مبروك لما جاك يا غالي، وتربى بعزك يا رب.
1: الله يبارك فيك يا عدنان، ربي يحفظك ويستر عليك يا أستاذ عدنان. حياك الله، معك أبو نخلين يا أبو عمار.
0: أبو عمار، أبو النخلين، غني عن التعريف، تفضل يا أبو عمار، ماذا تقول؟
1: أسعد الله أوقاتك أستاذ عدنان، أشكركم ولكم الشكر على التهنئة، وأشكر الأستاذ الغالي على قلوبنا، صاحب الكلمة الحلوة، صاحب القلم الرائع، الأستاذ الغالي، رمز من رموز الجنوب، الأستاذ محمد فضل، له الشكر والتقدير والاحترام مني ومن كل أفراد أسرتي. قدم له التحية والتقدير والاحترام، وأقول ألف ألف شكر على التهنئة، وأشكر كل الأصدقاء اللي يسألوا عني، الأستاذ عبد الله أحمد مسعود، الأستاذ أبو رميلة، وأقول له يا أستاذ أبو رميلة أتصل عليك يرن العربي ما ترد، عسى المانع خير يا أستاذ أبو رميلة، ولكم الشكر والتقدير، وأطلب قنية يعني كذا يعني تليق بالمناسبة حول المولود. أبناء تطلعوا، لكم الشكر والتقدير، أستاذ عدنان مرة أخرى ولرافات ولكل طاقم عدني.
0: نشكرك لتواصلك لسماع صوتك يا ابو النخلين، والف الف الف مبروك لقدوم عيد الاضحى المبارك، وكل عام وانت بخير، والف الف مبروك ايضا لما جاك يا اللي هو عمار. فان شاء الله بيتم تلبيه طلب باغنيه مميزه بالمناسبه الاروع والاجمل لما جاك يا ابو النخلين اللي هو ابو عمار محمد. طبعا نشكر كل من تواصل معنا ويسمعنا ويتابعنا وايضا يشاهدنا على قناتنا في اليوتيوب، قناة عدنية FM، وايضا اللي يسمعنا على الترددات التالية 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وايضا على 91.3 في البيضاء وابين ويافع. فنتمنى من مخرجنا الرائع والجميل كلمة الشيخ ان يحضر لنا اغنية بمناسبة قدوم عمار الى والديه حفظهم الله ورعاهم. فخلونا نروح نسمع لهذه الاغنية ثم نعود لكم.

0: أبو عمار وعمار وأبو عمار الله شيء جميل حفظكم الله ورعاهما. فمستمعينا معنا اتصال ونقول له مرحبا. من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: محمد رضوان.
0: محمد يا محمد كيفك؟ أنك يا محمد غيبت علينا كثير يا محمد رضوان من لا حق.
1: كيف الحال يا عدنان؟
0: حبيب قلبي والله بخير وزدت خير لما سمعت صوتك والله يا محمد.
1: شكرا لك يا عدنان
0: الشيباني،
1: ولكن اليوم
0: اطلب اخوي سعيد طارق الزفه. ايوب طارق الزفه ولا يهمك.
1: قاسم
0: تهديها للاخ قاسم. ايوه.
1: واذا زوجتي مع سعيد مسافر.
0: ويا لا يهمك يا محمد، اشكرك لتواصلك معنا وحياك.
1: ومن... يا عدنان
0: اسمعك.
1: الزوج قبل اسبوع كذا عندي وقال فلا عندنا القرية هذه كذا محدود فقط ويسافر. فانا عزف لقوي سعيد طارق الزفة الى القاسم وزوجته.
0: ولا يهمك، الف مبروك لهم.
1: الله انا اشكر
0: حيا
1: يعني انا اشكرك يا عدنان الشيباني وسليم الشيخ.
0: الله يحفظك يا محمد رضوان واشكرك على تواصلك معنا وعيدك مبارك مقدما وكل عام وانت بألف خير.
1: انا اشكرك.
0: حياك يا محمد. طبعا نشكر محمد رضوان من لاحج وطالب زفة للفنان أيوب طارش، واحنا دائما نلبي طلبات كل حبايبنا في الداخل والخارج محبين برنامجنا الفني المسائي الثنينين مع عدنان الشيباني من الاعداد والتقديم ومن اخراج السمع والملك اليوم الشيخ. فخلونا مع زفة الفنان الرائع الجميل أيوب طارش.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومحبينا ومتابعينا ومشاهدينا من جديد في نصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي التنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساء. معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: عيد مبارك
0: علينا وعليك بالصحة والعافية.
1: شي غنية زفر روينة رياض.
0: روينة رياض زفر
1: صديقتي شيماء. وشكرا لكم.
0: يا مرحبا ويا مسلم. أهلا عليك يا رب الصحة والعافية وعيدك مبارك مقدما وكل عام وأنت بألف خير. وأحلى زفة للفنانة روينة رياض أهداء إلى شيماء بإذن الله تعالى بتنطل بيض طلبك. مش عارف إنه ممكن حنين أو مش إنه يعني حنين. الله وينك يا حنين. خلاص أحلى زفة لروينة رياض وإهداء إلى شيماء من حنين. وما زلنا متواجدين معكم إلى أن يتم تحضير زفة روينة. والله الزفة موجودة وخلونا نروح نحتفل ونرقص ونفعلهن كلهن. فألف مبروك لكل من حالفوا هذا اليوم الزواج أو خطوبة أو عقد قران أو حفلات أخرى. فألف ألف مبروك عليكم وخلونا نحتفل باحتفال شيماء بمناسبة دخولها القفص الذهبي. الله.

0: الله الله الله زفة حلوة والله. أبدعت الفنانة روينة رياض أخت روينة روينة و أيوة روينة وأختها أيوة أيوة أكيد أكيد ما شاء الله مبدعات تنت عدن دول مالك مش عارف شوفك حبيبي إزيك أيوة فروينة ورويدة كم نحن سعداء جدا بسماع أصواتهم ونشكرك يا حنين باختيارك لهذه الزفة ولهذا الإهداء إلى صديقتك شيماء. ما زلنا متواجدين معكم ونستقبل اتصال من محبوب. يا ألو يا مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. عيدك مبارك مقدما وكل عام وأنت بألف خير يا محبوب.
1: وأنت بألف خير صحة وسلامة ربي يسعدك ويسعدنا الشيباني والمخرج لجميع الطاقم.
0: وإياك يا رب. تفضل يا محبوب المايك لك.
1: أوجه تهنية خاصة لطاقم إذاعات عدنية عند مناسبة قدوم عيد الأضحى وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت
1: بألف خير. وأيضا أوجه تهنية خاصة من القلب إلى القلب إلى الأخ محمد فيصل عثمان بمناسبة ذاته الميمون لهذا اليوم الخميس. ألف ألف مبروك. وأطلب أغنية يا بدر ضاوي للفنان أبو بكر سالم.
0: ولا يهمك يا محبوب. يا بدر ضاوي للفنان أبو بكر سالم. ابشر بالسعد.
1: شكرا جزيلا على تحت
0: الضغط. لا لا شكرا على واجب. ونحن سعداء جدا بسماع صوتك يا محبوب ونشكرك أيضا على تهنيتك لنا وتهنية لكل أحبابك وخلانك وأيضا لإهدائك لأغنية يا بدر ضاوي للفنان أبو بكر سالم رحمة الله عليه. وإن شاء الله بيتم تلبية طلبك يا محبوب. ونشكر كل من يسمعنا ويتابعنا ويشاهدنا ومن أيضا يتواصل معنا ليقدم التهاني والتبريكات لكل أحبابي في الداخل والخارج. مستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم في النصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة عصرا. فكونوا معنا دائما واجعلوا كل الأفراح موثقة ببرنامجنا الفني المسائي تنمين بتواصلكم وإهداءاتكم وطلبات الأغاني. نروح الآن إلى أغنية يا بدر يا ضاوي للفنان أبو بكر سالم الذي طلبها محبوبة.

0: وبعد ما سمعنا أغنية للفنان أبو بكر السالم يا بدر ضاوي اللي طلبها محمود محبوب محبوب محبوب لا تغضب ما بش لهذا الغضب داعي. معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدك مبارك يا داليا, ومقدما وكل عام وانت بألف خير.
1: كيفك يا عدنان؟
0: الحمد لله بخير وزدت خير. لما اسمع صوتك تفضلي.
1: أطلب.
0: تطلب ايش؟
1: ألو.
0: أيوة اسمعك يا داليا تفضلي.
1: ايه
0: اطلبي وحنا ننفذ.
1: ألو.
0: أيوة أيوة اسمعك اسمعك. إيش تطلبي يا داليا؟
1: معك داليا.
0: داليا أيوة أنا اسمعك. داليا اطلبي إيش حابة تسمعي؟
1: أحب أسمع شيلة.
0: شيلة لمن يا داليا؟
1: والسعودية
0: وسعوا للزين. هي شيلة سعودية طلبتها داليا, وإن شاء الله تكون موجودة ونسمعها وتسمعها.
1: وسعوا للزين بنت الأصيلة النجمة الأصيلة.
0: ولا يهمك إن شاء الله مخرجنا يلبي هذا الطلب. وأشكرك يا داليا على تواصلك معنا وسعيدين جدا بسماع صوتك. وعيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير. وخلونا إلى هذه الشيلة الله أيوة اللي طلبتها داليا ومتمنى عندكم.

الله الله الله على شيلة جميلة يا داليا، اختيارك جميل واحنا سعداء جدا بهذه الاختيارات التي نسمعها لأول مرة من متصلينا ومحبينا في كل مكان. معنا اتصال ونقول له مرحبا. ألو ألو ألو، يا مرحبا، من معنا؟ هل الاتصال يا كريم متواجد معنا أم انقطع الاتصال؟ الاتصال موجود، نقول ألو مرحبا، من معنا؟ انقطع الاتصال، نتمنى من الاتصال أن يعاود معنا مرة أخرى لنستمع إليه ونتعرف وماذا حابب أن يقول في حلقة لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة 4 عصرا. خلونا الآن نروح نستمع، بس قبل ما نروح نستمع خلونا بس أنوه بأرقامنا، هي 77 468 9999 أو 0285188. هذه أرقامنا.

0: الله الله الله الله على الأغاني المميزة الجميلة بهذا اليوم الجميل. نستقبل الاتصال ونقول له مرحبا من معنا. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: ألو.
0: أيوة أسمعك. ألو.
1: ألو.
0: أيوة أيوة من معنا؟
1: قنية أبو بكر من فقية. زين فيك الحالة
0: يا زين. فيك الحلاوة
1: والعذوبة حقت الاسطوانات القديمة.
0: فيك الحلاوة لا يهمك يا غالية. يا زين فيك الحلا. إن شاء الله بيتم تلبية هذا الطلب للفنان أبو بكر سالم. يا زين فيك الحلا وكلكم حلا ودلاب يا غاليين يا أحلى وأجمل وأروع مستمعين عدنية FM 88.9. نرحب بكم في هذا اليوم الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز, وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع, وأيضا على 99.9 تسمعنا على هذه الترددات التالية. ونكون مع معكم دائما لنشر المحبة والسعادة والجمال. وخلونا نروح لنستمع إلى أغنية الفنان أبو بكر سالم يا زين فيك الحلا.

0: يا زين فيك الحلقة أغنية جميلة بجد أول مرة أسمعها وأشكر المتصلة التي أتتنا بهذه الأغنية. معنا اتصال ونقول له مرحبا. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟

0: محمد ناصر.
1: محمد ناصر حياك يا محمد. محمد عيدك مبارك مقدما وكل عام وانت بخير ومن حاب تهني اليوم. محمد
0: علينا بيت ان شاء الله بالصحه والعافيه.
1: امين يا رب.
0: جميع اليمن واليمنيين.
1: امين يا رب. محمد من حاب اليوم تهني وش حاب تسمع؟
0: كاظم الساهر
1: نصي ثلج ونصي ما ولا نصي ثلج ونصي ما ولا يهمك. يا محمد ناصر اشكرك لتواصلك معنا واغنيه جميله للفنان كاظم الساهر. مستمعينا بتكون اغنيتنا هي الاغنيه الختاميه في هذه الحلقه من برنامجنا الفني المسائي تهنيمين. حاب بس اقول لكم عيدكم مبارك مقدما وكل عام وانتم بالف خير وصحه وعافيه وامن وامان واستقرار دائم باذن الله تعالى، وعساكم من عواد وبعيدا عن كل بلاء وباء يا رب العالمين، وربنا ينشر السعاده والسرور في حياه كل يمني و كل يمنية أيضا، ودمتم برعاية الرحمن. إلى هنا نختتم هذه الحلقة وإن شاء الله نراكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، ونكون نحن وأنتم في أحسن حال وبسعادة تامة وبرود تام بإذن الله تعالى في المحافظات الحارة. إلى هنا مستمعينا في كل مكان لن نقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء يتجدد بكم بإذن الله تعالى في برنامجنا الفني المسائي تهنيمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة 4 عصرا. من الإعداد والتقديم كالعادة عدنان الشيباني، ومن الإخراج السمعي والمرئي كريم الشيخ، وختام هذه الحلقة بأغنية للفنان كاظم الساهر طلبها محمد ناصر نصي ثلج ونصي ماء. أترككم برعاية الرحمن والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وإذا كان الكلمة مش واضحة فنسمعها بوضوح أكثر للفنان كاظم الساهر. في أمان الله.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: خلال أيام. خلال عيد أضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلّى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
8: عدنية FM
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وقتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. الحكومة اليمنية تقر تحرير الدولار الجمركي على السلع الكمالية. اجتماع حكومي في عدن لإقرار معالجات عاجلة لأزمة الكهرباء. تدشين دورات مهنية بأبين لتمكين الشباب والمرأة وتعزيز فرص العمل. جعموم للذهب يفتتح مركز رئيسي بحلة عصرية جديدة في عدن. حملة ميدانية بعدن لإزالة العشوائيات والتعديات على أراضي الدولة. وأخيرا، أمن عدن ينفي صلة صقر عدن بشعبة مكافحة الابتزاز الإلكترونية. وإليكم التفاصيل. أقر مجلس الوزراء اليمني تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع الكمالية فقط، تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي مع استثناء المواد الأساسية. وأكدت الحكومة أن القرار يهدف لتعزيز الإيرادات وتوحيد التحصيل الجمركي، إلى جانب تجديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار تمس المواطنين. ناقش اجتماع في عدن ضم محافظ البنك المركزي وعددا من الوزراء المختصين إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء تشمل صيانة محطات التوليد وتأمين الوقود من حضرموت ومأرب وشبوة والاستفادة من المنحة السعودية لتحسين استقرار الخدمة خلال الصيف مع رفع جاهزية المحطات للتخفيف من معاناة المواطنين. دشنت السلطة المحلية ومكتب التعليم الفني بمحافظة أبين حزمة دورات تدريبية مهنية ضمن مشروع سبل العيش وتنفيذ مؤسسة بناء للتنمية بتمويل منظمات DKH المرينة، ويستهدف المشروع 120 متدربا ومتدربة بزنجبار في مجالات مهنية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل بهدف تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا وتعزيز فرص الدخل المستدام. افتتحت محلات جعموم للذهب مركزها الرئيسي بجولة كالتكس في عدن بحضور رجال أعمال وشخصيات اجتماعية. وأكد عبد الرب جعموم أن الافتتاح يأتي بعد أعمال تحديث شاملة للمحل ويضم تشكيلة واسعة من المشغولات الذهبية المحلية والخارجية وسط إشادة واسعة بالتصميم الجديد وجودة الترتيب ليكون من أبرز محلات الذهب بعدن.
1: شرفنا اليوم بتلبية دعوة أبنائنا أولاد المرحوم قاسم جعموم بمناسبة افتتاح محلهم في جولة كالتكس بعد تجديد المحل بصورة جميلة وبمظهر جميل. المحل اليوم ما شاء الله تبارك الله يحتوي على تشكيلة كاملة ومميزة من المشغولات الذهبية الخليجية والمحلية، يعني ما شاهدناه اليوم صراحة يدعو إلى الفخر ويدعو إلى الإعجاب ويدعو إلى الفرح بهذا المستوى العالي الذي وصل إليه أولادنا أبناء قاسم جعموم بهذا المحل، وهم المستثمرين القدماء في عدن في مجال الذهب ولهم تاريخ كبير وعريق في تجارة الذهب سواء كانت من المملكة العربية السعودية وبعدها انتقلوا إلى محافظة تعز ومن ثم إلى محافظة عدن. واليوم تشرفنا بحضور الافتتاح الجديد بعد تجديد المحل، فنتمنى لهم التوفيق ونسأل الله أن يطرح لهم البركة في هذا المحل وأن يوفقهم وأن يكونوا في مستوى الحدث هذا، وإن شاء الله تعالى يعني نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.
2: بعدين مع المصنعية مثل الخليجي والهذا يفرق عشريات 3 ريال بين كل نوع، متوفر كل شيء تركي سعودي خليجي كويتي، معنا طقوم معنا حزامات معنا أساور معنا طقومات أطفال معنا كل شيء موجود. في ورش باليمن تصنع الذهب، يكون ذهب خليجي مورد من برا بس الشغل هنا في شغل، وفي نورد كمان من تركيا من دبي يعني من جميع الأنواع بحيث أن الزبون يقتنع على شيء محدد رغبته موجودة هنا.
0: نفذت وحدة حماية الأراضي في عدن حملة ميدانية لإزالة التعديات والبناء العشوائية على أراضي الدولة والمتنفسات العامة بمشاركة مكاتب الأشغال والعوائق. وشملت الحملة إزالة مباني مخالفة وإيقاف أعمال بناء غير مرخصة، مع التأكيد على استمرار الحملات لحماية المخطط العمراني وترسيخ النظام والقانون في العاصمة عدن. وأخيرا، أكد مصدر في شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني بعدن أن المدعو صقر عدن لا ينتمي للشعبة، مشيرا إلى تحذيرات سابقة بعدم التعامل مع أي جهات خارج المؤسسة الأمنية، وأوضح أن الشعبة حققت نجاحات بارزة في مكافحة الابتزاز بإحالة 189 قضية للنيابة. إلى هنا نختتم حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن ولحج والضلع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: جوال 77 77 40 47 أو 782 782 550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: سريع يعني ما فيش
1: مشكله هيك هيك اتموسفيريه فؤادي
2: تعس والله فاضل انا
3: ونادي انت بقى هذه الحاجه بس بره سي ادري انا

0: ma szwoja gazera, powiem szwoja.
1: برايح نسال بدي
2: ترام بعد زي بعد ما يدق ضرب الوليد
1: هو بشي يحاول يخلق ترام بشي يقول تراي
2: ولد ترام شاف هذا ترام ترام ترام ترام ترام ترام ترام ترام
3: ترام فكر فلاش باك بتاع ابو فيش اوكي وقتها انا مش هصوره باشا بالبلاستيك.

Ouais, prends-nous mieux.

0: 88 من جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: الكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا أشتري سوء حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
10: عدنية FM.

0: عدنية FM.
1: لا تخليها
2: ما أخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. مرحبا بكم أيها المشتاقون لجنات النعيم ومع موجبات الجنة. واليوم مت إليهما فاعلم أنهما أوسط أبواب الجنة. يا راغبا في الجنان وحورها، دونك هذا العمل الصالح، أن يكون لديك والد أو والدة، أحدهما أو كلاهما. قال الحبيب: رغم أنف امرئ. من يا رسول الله؟ من أدرك والديه عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة. إذن وجود الوالد في حياتك والوالدة من أسباب دخول الجنة. وهنيئا ثم هنيئا لمن بذل وسعه وانكسر بين يدي ربه سائلا إياه أن يلين أخلاقه حتى يخفض جناح الذل لهما. النظر إلى أبيك وإلى أمك كأن

إنما تنظر إلى أبواب الجنة وأقدام أمك ثم الجنة. عندما دخل الحبيب الجنة فسمع قارئ يقرأ القرآن، قالوا حارثة بن النعمان دخل الجنة بما؟ قال الحبيب كذلك البر، كان برا بأمه. إن البعض يستغرب إذا أكثرنا الحديث عن البر وما يدري أن البر حق وليس فضل، حق للوالدين. ومن كرم الله أن جعل أن هذا الحق، أن هذا الحق الذي لهما إن بذلته وهو رغما غرغما عن أنفي وأنفك، إذا بذلته كانت لك الجنة، كانت لك الجنة. ولذلك يا من يريد الجنة احمد الله على وجودهما، وإن كان قد رحل فاسأل الله التوبة وبادر ببرهما بعد الموت، بإكرام صديقهما، بإنفاذ وصيتهما، بالإحسان إلى إخوانك وأرحامك من بعدهما، بالصدقة، بالصدقة وبالدعاء إلى غير ذلك من أبواب البر كلها. يا مشتاق لجنات النعيم، إذا رأيت في أحد والديك حدة فاعلم أن الله جعل طريق الجنة لك ليس سهلا، فاصبر على حدته، واصبر على غضبه، واصبر على جحده لفضلك إن كان، والفضل كله لله، اصبر. فإن الصبر على الوالدين ضرب من ضروب الجهاد. حبيبنا عليه الصلاة والسلام رد رجلا كان يريد الجهاد في سبيل الله، لما رده للجنة؟ هو يريد الجنة، قال دونك الجنة. وسأله عن والديه أحي أحدهما أو كلاهما؟ فقال ففيهما فجاهد. فهل نحن نبذل ونفرغ الوسع؟ يا أحبابي، والله لو لم يكن بر الوالدين موجب للجنة لوجب على الأوفياء الأتقياء الأنقياء من الأبناء والبنات أن يبروهم، فكيف وهو واجب وحق ثم بعد ذلك الجنة؟ إن ذي المنة سبحانه يدخلك الجنة بالإحسان إلى أبيك وأمك، وإن لم تحسن لهما خرجت في الدنيا عن الجنة، وأخشى أن تخرج في الآخرة أيضا منها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. الحمد لله، عدنا إليكم من جديد ومع موجب من موجبات الجنة. وهذا الموجب معاشر الأحبة تحصيل العمر، لربما العمر كله. ما هو هذا الذي يحصله المؤمن؟ رضا الله، نعم، لكن لرضا الله دلائل، ومن دلائل رضا الله إن لم يكن استدراج من الله للعبد، إن كان العبد صادقاً فمن دلائل رضا الله على العبد ثناء الناس عليه خيرا، أن ينتشر ذكره في المجالس، في المساجد يدعى له، في الاحتفالات والاجتماعات إذا ذكر الخير ذكر، ويدعى له في ظهر الغيب والبعض لا يعرفه، لربما ما قابله قط لكن الله نشر له القبول. ثناء الناس معاشر الأحبة للمخلص من عاجل بشراه. أما المرائي الذي يبحث عن ثناء الناس فما أحزن قلبه وما أبعده عن مولاه. أنس رضي الله عنه يروي حديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول: مر بجنازة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأثنى الناس خيرا، لأنهم سألوا من صاحب الجنازة هذا؟ قالوا فلان، فكل أثنى ودعا له. قال الحبيب: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال الحبيب: وجبت. فقال عمر رضي الله عن عمر: يا رسول الله، وما وجبت؟ قال: الأول وجبت له الجنة، والثاني وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فهنيئا لذاك الذي
يثني عليه الناس من عاجل بشراه، فيدعون له وهو لا يدري، ويثنون عليه بل ويذبون عن عرضه إذا أراد أحد أن يقتات على عرضه ويغتابه. ينبري مؤمن يذب عن عرضه محبة. بعضهم لا يعرف فلانا ويدعو له: أرأيته؟ أقابلته؟ أبعت معه؟ أسافرت معه؟ قال: لا، لكن أجد قلبي منقاد إلى حبه وإلى الدعاء له. ثناء الناس معاشر الأحباب لا يشترى بالريال ولا بالدينار ولا بالدرهم، إنما هي تحصيل صلاح النية ودعاء العبد للمسلمين، فيخرج الله جل وعلا من المؤمنين من يدعو له. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أثنى عليه أربعة وجبت له الجنة. أربعة، انظروا، والله إن بعض الناس حتى أربعة ما حصلها. والذين يثنون عليه إنما يريدون منه، يريدون عطاء. الثناء المراد به انطباق القلب على اللسان محبة لله، يثني أنهم لو قالوا وواحد يا رسول الله لقال الحبيب وواحد. فيا أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، لا تقولون فسد الناس والناس أذواقهم مختلفة عنا لذلك يبغضوننا، لا، فإن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء جبريل أن أحبه، ثم وضع المحبة له في الأرض، ثم لهجت الألسن بالدعاء له. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. انتهى لقاؤنا، نلتقي في حلقة قادمة مع موجبات الجنة. أستودعكم الله.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

نقرأها ونصلي ونسلم على رسوله. أما بعد، حين نتأمل أعمال الحج ندرك أن الحج ليست رحلة عادية وسهلة يسافر الإنسان يطوف بالبيت ثم يعود إلى أهله، ليس كذلك، بل هو أعمق وأدق وأكبر وأجل. الحج هو رحلة العمر، الحج هو رحلة الحياة الكبرى، ولذلك فرضه الله تعالى في العمر مرة واحدة على كل مسلم، الحج مرة واحدة في العمر، ومن زاد فهو خير، لكن اعتبار الفرض مرة واحدة. لماذا مرة واحدة؟ لأنه رحلة العمر وفرصة العمر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تصنع فيك حياة جديدة وروحا جديدة وجمالا جديدا. الحج هو خروج من عاداتك السابقة، من طقوسك الروتينية. الحج هو خروج من سلطة الجغرافيا التي تعودت فيها وعشت منها وإليها. الحج هو تحلل من سلطة اللباس، ولباس لباس الحج أن تذهب إلى بيت الله الحرام ثم تطوف بالبيت 7 أشواط، وكل شوط يصعد بك درجة في معارج الإيمان واليقين. لماذا 7 أشواط؟ كل شوط يصعد بك درجة في معارج الإيمان، ثم تذهب بعد ذلك إلى الصفا والمروة فتسعى 7 أشواط، كل شوط يصعد بك في معارج الإيمان، ثم تقف بعرفات وقوف المتملي، وقوف الباحث عن رحمة ربه وألطافه. إنه وقوف المراجعة، تراجع نفسك، تراجع حساباتك، تقف بين يدي الله ثم تقترب منه سبحانه وسبحانه، ثم ترمي الجمرات إعلانا للحرب على الشيطان، ثم تعود إلى بيت الله الحرام وصولا إلى النهاية. كل هذه المعاني والمشاقد، كل هذه التحركات تصنع فيك آثارا، تصنع فيك هدايات، تصنع فيك روحا جديدة. إنك تخلق روحا من جديد، إنك تولد من جديد، كذا قال رسول الله بالنص: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولادة جديدة، تخلصت من عاداتك السابقة، تخلصت من سلطة الجغرافيا، تخففت من سلطة اللباس الروتيني الذي تعودت عليه، تخففت من عادات الأصدقاء والأسرة، فذهبت إلى الله تعالى راجلا أو ضامرا، وجئت من فج عميق ذهبت إلى ربك سبحانه وسبحانه، فصنعت تلك البيئة فيك جمالا جديدا وروحا جديدة وطاقة جديدة وأخلاقا جديدة ومعرفة جديدة. وما عرفت إلا المعرفة، وما مزدلفة إلا القرب. إذن بعد الحج ستكون أقوى إيمانا وأقوى ثباتا وأحسن صلاة وأتقن صوما وزكاة وأمتن أخلاقا وصدقا وحبا. إنك تولد بالحج من جديد. فيا أيها الحجاج، إذا ذهبتم إلى بيت الله الحرام اذهبوا لأجل هذا الأمر، اذهبوا لأجل الولادة الجديدة. ولم يقاتل ولم يضارب رجع كيوم ولدته أمه، فلا ذنوب ولا عادات سيئة، خلقت من جديد. كيف يخلق الطفل؟ الطفل يخرج إلى الدنيا لا عنده ذنوب ولا عنده عادات سابقة ولا عنده روتين ولا عنده آثام ولا عنده. الحج يصنعك من جديد، يقدمك إلى الدنيا شيئا جديدا وشخصا جديدا وجمالا جديدا. كذا يريد الله تعالى بالحج. لذا إننا لن نصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن نكتشف الحج. لذا اكتشفوا الحج قبل أن تحجوا، قبل أن تحجوا اكتشفوا الحج، اكتشفوا معانيه، اكتشفوا أبعاده، اكتشفوا أسراره، اكتشفوا أعماقه، اكتشفوا إيمانه، اكتشفوا مدارجه. سترون عجبا سيبذل المسلم إذا اكتشف الحج الغالي والرخيص من أجل أن يصل إلى بيت الله الحرام ليعود شخصا جديدا. عيب في حق المسلم أن يذهب إلى الحج ويطوف ويقف بعرفات ويرمي الجمرات ويطوف الإفاضة ويطوف الوداع ثم يعود إلى بيته مثلما ذهب، وكأنه قد قيل له وقد قال لبيك اللهم لبيك، فقيل لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك.

نسأل الله لطفه وعونه وتوفيقه، نسأل الله أن يتقبل منا، ونسأل الله أن يرزقنا الشوق إلى بيته. اللهم ارزقنا الشوق إلى بيتك، اللهم بلغنا بيتك، اللهم بلغنا بيتك حجاجا وعمارا وزوارا، وبلغنا الصلاة في مسجد نبيك، وبلغنا الصلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

إلى الجنة. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة والنطفة المجتباه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، في ظهيرة ذلك اليوم وفي لحظة قد خلت فيها طرقات مكة من المارة شدة الحر، وفي منتصف الظهيرة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يأتيه في ساعة ما كان يأتيه فيها من النهار، يدخل متقنعا بثيابه ثم يقول للصديق: أخرج من ها هنا. فيقول أبو بكر: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، إنما هم أهلك. فتكلم قال: يا أبا بكر، قد أذن لي بالهجرة، قد أذن لي بالرحيل. في تلك اللحظات تغرورق عين أبي بكر الصديق بالدموع وهو يقول: يا رسول الله، الصحبة، الصحبة. قال: نعم الصحبة.

صحبة يا أبا بكر عندها انفجرت تلك الدموع وخرجت من تلك العيون. بكى أبو بكر الصديق فرحا أنه سيكون مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الشاقة. هل تعلمون أن تلك الرحلة لم تكن رحلة سياحية ولا متعة دنيوية، وإنما كانت فرارا من الموت؟ فإن هناك عدد من الشباب في مكة قد رصدت لهم الجوائز إنهم قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فرح الصديق وخرج مع حبيبه صلى الله عليه وسلم يحوطه ويؤاخيه ويصاحبه وينصره. بكى فرحا حتى قالت عائشة: ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح والسرور حتى رأيت أبي يبكي يوم الهجرة. طفح السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبكاني هي دموع الصديق. ثاني اثنين إذ هما في الغار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رفيق دربه أبو بكر الصديق خير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق الذي سينادى من أبواب الجنة الثمانية، أبو بكر الصديق صاحب القلب الرقيق والعين الدامعة، أبو بكر الصديق صاحب المشاعر الجياشة، أبو بكر الذي لم يكن رضي الله عنه وأرضاه يتمالك دمعته عند كل موقف، فإن قلبه حي حي بالإيمان وإن نفسه متعلقة بالرحمن. بذل ماله من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول لأصحابه: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عن الصديق وصلى الله على نبينا محمد. عندما سمع أبو بكر تلك الكلمات والنبي يثني عليه وعلى بذله المال، قام الصديق وهو يبكي ويقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. إنه أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلق قلبه بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتخيل أنه في هذه الدنيا يأتي يوم عليه يغادر حبيبه صلى الله عليه وسلم. كان يفهم كل كلمة تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه ذات يوم قبيل وفاته فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. فانفجر الصديق يبكي، أجهش بالبكاء في تلك اللحظات، بكى رضي الله عنه وأرضاه لأنه علم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الصديق المقالة ولم يفقهها أحد من الصحابة، وتعجبوا: رجل اختار ما عند الله على الدنيا، فلماذا يبكي أبو بكر الصديق؟ لكنهم لم يفطنوا أن هذا الرجل هو حبيبه صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وعيناه الدامعتان وقلبه الخاشع كان إذا قام ليصلي سالت دموعه، دموع الحب لربه ومولاه. إذا قام فاستفتح صلاته أجهش بالبكاء، حتى أن الذين يصلون من خلفه ربما لا يفقهون كثيرا مما يقرأ بهم لأنه صاحب القلب الرقيق. أحبتي، أبو بكر بكى من أجل الصحبة، الصحبة التي هي سعادة هذه الحياة الدنيا. الصحبة، صحبة أبي بكر كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنى لنا كمحمد صلوات ربي وسلامه عليه، لكن ما زال لنا في الصالحين من أمته مثل يقتدى به وصحبة تلتمس. ابحثوا عن الصالحين كما بحث أبو بكر الصديق عن صحبة خير المرسلين، وكما قيل: المرء على دين خليله. إنها الصحبة التي ترفع الهمة وتشحذ العزيمة وتقرب الإنسان من ربه ومولاه. أليس حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الخلق وأكثر الخلق اجتهادا في الطاعة؟ تقول عنه عائشة: زوجه أم المؤمنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لماذا؟ عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن فله أجود
فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة، تراه إذا ما جئته متهللا، كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في نفسه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله صلوات ربي وسلامه عليه. التمسوا الصالحين وصاحبوا الأخيار واحرصوا على صحبتهم، فهم في الدنيا زاد على الطاعة، وبعد موتكم يرفعون الأكف لكم بالدعاء، ويسارعون في خيرات تنفعكم في قبوركم، ويوم القيامة يحشر المرء مع من أحب، وفي جنات النعيم يرتفع الإنسان لمنزلة من أحبه. فهنيئا لمن وفق لصحبة صالحة.

0: عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: المزدلفة. بعد غروب شمس 9 من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها

انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى، واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة، خطأ لا ينبغي الوقوع فيه. والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي، سبع حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

0: يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مع كل حصى طواف الإفاضة. عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه، يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه، وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى، والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق. بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر، يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى:

0: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.
2: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه وسكر في
0: الجسم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: أمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: مسي على الحبايب
6: 88.9
5: حلوه والسكر في
6: الجيب.
7: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه، مليت غيرك جوايا.
6: 88.9
8: اليوم اهم شي الليله تعدي. يلا كله معايا يقوم الليله لازم.
6: عادل جاي

0: معنا، انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية اسم اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقعش. وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدن إف إم 88.9 عدنية إف إم. لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقير رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: تخلي
1: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول عدنية اف ام صوتكم في كل مكان تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي عدنية اف ام لون جديد في سماء الإذاعة
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي، الرعاية الكاملة.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
8: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
7: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
8: إذن أحسنت الاختيار.
9: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
10: بدافع للعبود
0: الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد يا عدن.
8: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد, صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM لون جديد.
3: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك, برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: ايه ده؟ مامي مامي.
2: ها؟ عايزة ايه يا كندا؟
1: الساعة 12، ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ غريبة، مش ده العادي بتاعك؟
2: لا مفيش، بس في حالة محيراني شوية، بفكر لها في حل.
1: طيب ربنا يوفقك، تصبحي على خير.
2: الشخص ده غامض قوي، مش قادرة أفهمه، أول مرة حالة تحيرني بالشكل ده.
3: بقى أنت عاوزني أسلمك البضاعة صح؟
4: أوه.
3: وأنا أسلمك الفلوس.
4: شفت بسيطة إزاي؟
3: أنت أهبل ياض ولا شكلك كده؟
4: ها؟ الصايع قلبه جامد ما يهابش.
5: لا لا لا، انتوا ايه فاكريني ههاب ولا ايه؟ لا لا لا لا، انا ما بهابش، وحقي هاخده. ها،
3: وانت عايزنا نعمل كده بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟
5: بأمارة الصراحة مفيش اي أمارة اللي انا بهببه.

0: ولما هو مفيش اي عمارة فارد دلوعك ليه؟
1: بص بص شوف يا شلوف يا اخويا، انا هحكي لك الحكاية. انا بحب شوشو من زمان، بس هي اللي ما كانتش واخدة بالها مني. واخد بالك انت يا عنش؟
0: واخد.
1: والبت غادة بقى قالت لي ان شوشو بتحب الراجل الصايع، فانا اروح لمين بقى يا شلوفة؟
0: مين؟
1: رحت للواد بوزو.
0: يا زين ما اخترت الواد بوزو ده، جدع ورجولة.
1: ايه ده تعرفه؟
0: لا
1: ما علينا مش مهم. هو الواد بوزو ده اساسا ما تعرفش. الواد بوزو بقى خلاني استاذ في الصياعه.
0: وانت كده بقيت استاذ في الصياعه؟
1: قول انت بقى انت شايف ايه. وانا دلوقتي بقى بعد ما ثبتكم واخد منكم البضاعه والفلوس هبقى صايع صايع صايع يعني، وساعتها شوشو هتحبني.
0: اما اس عبره صحيح.
1: شفت جالك كلامي؟
0: بس احنا هنعمل منك عبره اكتر منها.
1: ازاي يا معلم حلوفه؟
0: حلوفه ده بقى هيعرفك حالا. يا رجاله الراجل ده يرجع حالا لبوبه.
1: بوزو حضرتك غلطان.
0: يرجع لبوزو على بوزو.
1: ارجع لبوزو على على على, على بوزو. ازاي يعني يا معلم حلوفه؟
0: ترجع لبوزو على بوزك انت.
1: مش عارف يا حنش، حاسس كده ان الموضوع الشر بره وبعيد، يعني في قلق.
0: لا لا لا لا لا، الموضوع ما فيهوش قلق ولا حاجه، هما شويه عوق على الماشي. يا رجاله
2: يا معلم
0: قوموا بالواجب.
3: صباح الخير يا جماعه.
4: صباح النور.
5: صباح الفل والورد والياسمين وزهور الاوركيد.
6: قاعدين في الغيط اياك
7: بنت يا كنده. انت يا بنت يا كنده.
5: بنت يا كنده؟
6: مش اوفيس بوي انت اياك ولا ايه؟
5: طلباتك يا استاذ نجاتي.
6: اجرى يا بنت هاتي لي كوبايه شاي.
5: حاضر.
6: تروح فين؟
5: هجيب لك شاي.
6: بس انا ما قلت الشاي ايه.
5: اتفضل.
6: انا عاوز شاي كيني.
5: كينك؟
6: لا، نص معلقه كيني والنص التاني غيني، ومش اي غيني، لازم ياجي من غنيا بيساو.
5: حاضر، هشوف موضوع بيساو ده.
6: استني.
5: اتفضل.
6: انا عاوزه بفليبر.
5: وحضرتك بقى عاوز الطعم ايه؟
6: شاي بالمشروم، حاكم اليوسف عندي مش اوانه.
5: ارجع بس رئيس مجلس الاداره وانا هطلع البلا.
6: هطلع ايه؟
5: هطلع البلا لين وعامل لك احلى عيد ميلاد.
6: طب امشي يا بنت انجري.
3: انت فاهم حاجه من اللي بيحصل؟
8: انا كل اللي فاهمه ان الشركه دي حالها اتلخبط من ساعه اللي اسمه ايه ده الواد اياد حط رجله فيها.
3: وطي صوتك احسن، اياد يسمعنا. حد بيندق عليا يا جماعه؟
9: لا ابدا، انا بس كنت بصبح.
10: انا بقى ما رضيتش اصبح علشان جايبه لك صباح من نوع خاص.
3: خاص ازاي يعني؟
10: انا بقى يا سيدي جايبه لك ساندوتش فيه طن جبنه رومي بطايخ مغطاه بنصف شريحه بسطرمه. البسطرمه غاليه انت عارف.
3: على فكره بقى انا لا بحب البسطرمه ولا بطيق الجبنه الرومي.
10: ايه؟ طب ما بتحبش البسطرمه ماشي، انما في حد في الدنيا ما بيحبش الجبنه الرومي؟ لا، انت صدمتني فيك يا اياد على فكره.
3: ايه ده؟ انت يصدمك ان انا ما بحبش الجبنه الرومي؟ طب انا بقى ما بحبش الجبنه الرومي، ما بطيقهاش. ده انا اشوف العمى ولا اشوف الجبنه الرومي؟ ايه رايك بقى؟
10: عمى ايه بعد الشر عنك يا حبيبي. سوري. طب استنى، انا هطلع لك ساندوتش مختلف تماما تماما تماما.
3: يا دي النيله.
7: فين الشاي يا بنت يا كنده؟
5: حاضر جاي اهو. انا الاوفيس بوي.
10: ده ساندوتش مفاجاه، دوق كده من ايدي وقولي هو ساندوتش ايه. والله ما انت كاسف ايدي يا دودو ارجوك.
6: بنت يا كنده مسمر عندك كده ليه؟ ما تجيب الشاي.
5: لا استنى على جنب انت كده شويه. معلش يا استاذ نجاتي، خليك انت للدور الجاي. الشاي ده للاستاذه حكمت، ست كباره ولازم نراعيها.
10: يا غبيه دلقتي عليا الشاي. هو انا طلبت منك شاي؟
5: يعني هو كان طلب منك فطار؟
11: على فكره احنا ما اتفقناش على كده.
12: خلاص بقى يا سيفا، اتكلمنا في الموضوع ده 100 مره قبل كده.
11: يا طارق انا مش هينفع اقعد هنا في مصر لوحدي.
12: يعني انت شايفه ان انا اسيب موضوع المصنع لبوزو؟
11: لا طبعا، بوزو ما ينفعش.
12: طب ولما هو طبعا ما ينفعش، لو انا وانت سافرنا يبقى مين اللي؟
11: يبقى مفيش حد ومفيش مصنع. انا مش عارفه انت متمسك قوي بالمصنع كده ليه.
12: سيفا من فضلك موضوع المصنع ده مش عاوز فيه ولا كلمة.
11: وانا يا طارق مش هنفذ اللي انت عاوزه غير لما تفهمني. طول الوقت بسأل نفسي، باباك عنده نفس المصنع، يبقى ايه بقى؟
12: لازم اثبت له اني مش فاشل زي ما كان دايما بيقول لي. طول عمره شايفني عيل صغير ما يعرفش يمشي غير بتعليمات ابوه.
11: طب ما تنجح يا اخي في اي حاجه غير اللي بيعملها باباك.
12: الرساله مش هتوصل بالطريقه السهله اللي بتقول عليها دي. لازم يخسر ويتوجع عشان يصدق ان طارق كبر، وكبر قوي كمان.
11: الحقيني يا حسنى، انا مش مصدقه نفسي. اياد طلب مني نتقابل بره الشركه عشان عاوز يتكلم معايا لوحدنا.
10: بجد؟ طب ما قالكيش عاوزك في ايه؟
11: هو ما قالش، بس عينيه قالت كل حاجة.
10: يا سيدي، طب وعينيه بقى ما قالت لكيش هتتقابلوا فين؟
11: انا فكرت كده في كافيه بلاك بين.
10: بلاك بين؟ والله يا كندا انت مصممة انك تتكشفي.
11: ليه بس؟
10: بسبب الهبل اللي بتقوليه ده. يا حبيبتي ده واحد مش لاقي ياكل، وانت المفروض حالتك انيل منه، وعايزين بقى تروحوا تقعدوا في بلاك بين؟
11: طب نروح فين؟ انا مش عارفة. طب ايه رأيك؟
10: تروحوا اي جنينة من امه بلاش، ولو عزمك هناك على كوباية حلبسة يبقى عظم.
11: انا ما عنديش مانع، اي مكان مع اياد يبقى جنة، وناكل كمان حلوسة.
10: حلوسة؟ كنا انت عارفة ايه الحلوسة دي يا حبيبتي؟
11: اه طبعا عارفاها، انت بتكلميني كأني واحدة عبيطة. الحلوسة دي الكوباية اللي فيها مية كده ملونة جواها يلو بولز، حتى بالأمارة بيقدموها بمعلقة وشاليموه في نفس الوقت.
10: يلو بولز؟ اه لا، ده احنا هنلبس يا حبيبتي في حيطة جامدة قوي. صدقيني انت كده كده هتتكشفي.
11: طب والحل؟
10: مفيش حل يا حبيبتي، احنا ما قدمناش غير نفس الحيلة. هتحطي السماعة الصغنونة دي في ودنك وهنفتح مكالمة بينا، وربك بقى اللي عدها المرة اللي فاتت هيعديها المرة دي.
2: الله يخرب بيتك يا ابو ذو الكلب.
4: الله يخليك، عشت.
2: قاعد تقول اطمن، انا معاك. دوس على بوزه نجم شباب. قعدت ادوس وادوس لحد ما داسوا على وشي، وانت ولا انت هنا.
4: عيب الكلام ده يا عم فكري. الله، بس اصلك الحته اللي كنا فيها دي الشبكه احيانا دايما واقعه.
2: يا سلام، ولما انت عارف انها احيانا دايما واقعه قلت لي ليه ادوس على زفت نجمه شباك؟ ليه؟
4: فنجان بقى يا عم فكري، طق حنك. وده الدرس السادس بعد المية في الصياعه، الكلام كتير والودان مطايه.
2: مطايه؟ لا فيلسوف يا ولا.
4: معلش معلش يا عم الحاج فكري، ما احنا لازم نطهر الجرح. جرح ايه؟ قصدي الجراح. اديني لقيت ورا ودنك جرح تاني.
2: جرح تاني وانا وشي لسه طاب من الاولاني.
4: حبيبي عم الحاج فكري، ده المعلم شلوفه شلفك بالجامد.
2: وبعد كل ده بقى انا نتيجتي ايه في الامتحان؟
4: هتظهر في اخر ستة.
2: نعم؟ ليه؟ هي ثانوية عامة؟
4: يا عم الحاج فكري، انت كده بقيت صايع برخصة، بقيت صايع سيرتيفيكيك. ايوه هي سيرتيفيكيك. ايه ده؟ مين؟ يكونش المعلم حنش قطرنا؟
2: يا خبر اسود، اوعى تفتح يا بوزو، اوعى تفتح.
4: ما تنشف كده يا عم الحاج فكري، انت معاك بوزو.
2: طب يا سبع، روح افتح يا بوزو، روح.
4: اه افتح وانا اخاف؟ ما ياخد الروح الا اللي خليها يا اخي. انا واقع في عرضك يا معلم حنش.
13: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول،

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: يا سلام.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
7: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام. لون جديد. لون جديد.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا دعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل. وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة.
أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة. كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة. وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب